0: تردك على أثير راديو السرايا 99.3.
1: صلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع البيوت الآمنة، وندلف اليوم إلى موضوع قد يكون جد خطير في بداية تكوين المؤسسة البيتية أو تكوين البيت الآمن، وهو الشروع في أول خطوة من خطوات إقامة هذا البيت، وهي مسألة الخطبة. الخطبة تقليد فرعوني إغريقي قديم، فكان الإغريق يأتي الخاطب ويتقدم، أو العريس يعني يتقدم إلى أهل العروس، ثم لما يوافق عليه كيف يأخذ عروسه إلى بيت الزوجية، يركب هو صهوة الجواد ويربط كلاهما بقيد حديدي أو يربطها بقيد حديدي، هو يربح بالجواد بالفرس وهي تجري على الأرض لتتبعه. ويبدو أن هذا التقليد المهين هو الذي تتوارثه بعض البيئات في معاملة المرأة ومعاملة بناتنا. والعجيب أننا لو سألنا أي أب هل توافق أن تعامل ابنتك وابنة أختك وبنت أخيك هذه المعاملة، يرفض، وهو في نفس الوقت يعامل من هي في رعايته وكفالته قريبا من هذا المنظر او هذه الصورة. وبعدين الانجليز اخترعوا موضوع دبلة الخطوبة، توضع في تقريبا في الخنصر الايمن، وبعدين او البنصر الايمن، وده خنصر بنصر وسطى سبابة ابهام، فيوضع في هذا تقريبا في هذا الاصبع لا ادري. وبعدين اذا عقد لهما بالجهات اللي هناك الرسمية او الكنسية، كان تنتقل اذا انتقلت هي الى بيت الزوجية من الخنصر الايمن الى الخنصر الايسر، وهذا علامة على ان هذا انسان متزوج او هذه انسانة متزوجة. وللأسف يعني انبهار المغلوب بالغالب، وانبهار الضعيف بالقوي، وانبهار يعني محدود الفكر بمن يرى انه اعظم فكرا، والانبهار الضعيف بمن هو يعني مستقوي او مستغلب. قررنا نحن هذه المسائل، لدرجة ان في بعض البيوت الان من بيوتنا المسلمة امرأة قد تبلغ 40 و50 وهي عاقلة بالغة رشيدة، لو ان زوجها يعني خلع هذه الدبلة او ما يسمى بختم الزواج او غيره، او نسيه او آلمه او ضاق عليه او يعني اي سبب، قامت الدنيا ولم تقعد، يعني وكأن يهدم بيته سفاسف الامور. لا علاقة لمسألة الدبلة ولا خاتم الزواج، ولكن هو تقليد. طب يعني ثمن او دبلة من الذهب، وهذا حرام، لكن هو حلال على النساء، لان الذهب والحرير حرام على الرجال المسلمين، حرام على يعني حرام على الرجال حلال. قلت ان يكون هناك هذا التقليد، ويكتب الاسم ويكتب التاريخ. هذا التضييق الواسع، يعني انا ارى ان يكون هناك خاتما من عقد وثيق داخل القلبين بإقامة شرع الله في البيت الجديد. هذا هذا هذا أمر مهم. ولذلك أو لهذا المنحة، النظرة العجيبة هذه منا، ينظر أنا كيف تفكر الأنثى والأنثى تفكر كيف يفكر الرجل، لحف أو مجلات أو وسائل إعلام أو غيره، وهذه كارثة كبيرة. اولا الله عز وجل لما خلق الذكر وخلق الانثى، او خلق

وخلق لها زوجها المرأة يعني. فكلاهما سبحان الله، إن كان هذا رجل فهذه امرأة، وإن كان هو ذكر فهي أنثى، لكن يجمعهما جنسية الآدمية أو الإنسانية، يعني كلاهما إنسان، هو إنسان وهي إنسان، إذن إيه المنبع واحد. ولكن عندما خلق الله نوعين، إذن الله أوجد مهمتين. هذا كلام خطير أرجو التركيز عليه، يعني لا أستطيع أن أقول إن المرأة تتماثل مع الرجل تماما، هي لها نفس الحقوق، عليها نفس الواجبات، ولو نفس الحقوق عليها نفس، لكن لابد من فهم أنهما جنسان متكاملان لا متناقضين، يكمل بعضهما الآخر. يعني قضية يعني مهمة ومهمة، فهي في هنا يعني مهمة يقوم بها الرجل ومهمة تقوم بها المرأة. والله عز وجل وهو يعلم وأعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم ما الذي يستطيع أن يقوم به الرجل. فإذا انسحب الرجل من مهمات القوامة، من مسألة الرعاية والاحتواء وتكبير الدماغ كما يقولون، أو توسيع الأفق، أو احتضان المرأة واحتوائها وكيف يعني تفكر، وينتقل أحيانا كثيرا يجب إلى الأرض التي يقف عليها، لكن هو واخد موقف مسبق. لماذا؟ هذا مثال بسيط جدا عشان نعرف أن احنا ما زلنا حتى بعض من آرائنا وأفكارنا، أن يعني هناك يعني نساء في العالم، في دول يعني نقول أنها دول المدينة أو الحضارة، تركب المرأة متن الطائرة وتدق بها مواقعنا وأرضنا ومقدساتنا، يعني تركب متون الجو لتكون طيارة عسكرية. يعني أنا لا يعني لا أوسع في المسألة حتى لا يقال أن الشيخ يعني لا، ولكن في بعض من يعني مما ندعي أنه من الفقه، نحرم عليها أن تقود سيارة على الأرض. يعني أختها في الغرب تقود طائرة تدق مواقعنا وتخيفنا، وأختها المسلمة من الواجب في الإنسانية يعني تمنع عن قيادة السيارة، وربما تركب مع أجنبي ونغض الطرف من سائق أو غيره. فهذا لابد من نظرة واقعية من داخل الكتاب والسنة، وعدم الانفلات، ولكن عدم التضييق، لأن احنا عندنا أدبيات تقلل من شأن المرأة وتحتقرها، وعندنا أدبيات تنظر للمرأة على أنها هي الأقل وهي الأضعف، وهي الأضعف طبعا أمر طبيعي، خلقها رب العباد، والإنسان أصلا ضعيف، ولكن الرجل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني هي أضعف في نواحي معينة، في الناحية الجسدية، الناحية تقديم العاطفة على العقل، هذه قد يضعف بعض الأمور، لكن ليس معنى هذا أنها قاصرة عقليا أبدا. فقضية اتهمها بقصور العقل خاطئ، وهذه كارثة كبيرة. فلا بد أن نعلم أبناءنا شيئا. أنا قلت الآن أن في شيء خطير يتم داخل البيت المسلم الآن. الولد عنده 10 سنوات يشرب من الكوب أو يأكل من الإناء أو الطبق ويضعه هكذا. فرضنا جدلا أننا قلنا للولد قم فاغسل هذا الطبق أو اغسل هذا الكوب أو ضع هذا الكوب في حوض المياه حتى إيه، أو مكان غسيل الأطباق والصحون، سوف ينظر الولد الصغير شزرا، لأنه عنده جينات الذكورة من أبيه وجده. أنا أغسل الطبق؟ ما الأختي فلانة وأختي فلانة وانت يا امي مهمتكم ايه؟ فالولد قرر في ذهنه ان الذي يخدم البيت انما هي الام، انما هي الاخت، انما هي المقوم ليغسل. امر عجيب. طيب من السنة ام من جاء؟ من فكرة الاغريق في جر المرأة جرا، يعني زي بالضبط الان الزوج يعني يطلب المرأة المتأبية في بيت الطاعة، يجيب لها غرفة فوق السطوح ولا تحت مع غرفة الفئران المخيفة، ويقول قد أنا أريدها هنا، وتجر من يقبل على رجولته أن تجر له امرأته جرا بقرار محكمة. أنا أشك أن هذه بيوت، هذه ليست بيوت آمنة، هذه بيوت ليست آيلة للسقوط، هذه ليست بيوت، هذه ليست بيوت، هذه مقابر، هذه قبور. عندما ينظر الرجل من علي إلى المرأة ويحتقرها ويحتقر شأنها ويقلل من شأنها، فلذلك نحن نغرس في الولد من الصغر

ان الذكورة هي الاعلى وان الذكورة هي التي لها اليد الطولة. فبالتالي لما يذهب الولد الى الخطبة الى المخطوبة ينظر اليها بهذه الايه بهذه النظرة، وهذه كبيرة الى الطرف. بعض من النقائص الموجودة في المجتمع او لست اقول الطاقات السلبية، عندنا عاهات انسانية في صورة اب وعاهات انسانية احيانا في صورة ام. بالله عليك، عاهة تزوجت بعاهة تنجب صحة، تنجب عاهة اكبر، تأخذ من نقائص الاب ومن نقائص الام. او كما وردت الينا اسئلة في الحلقتين السابقتين ان الولد يأتي في البداية يكون مهذب ومؤدب، ولكن هذا الكلام سوف نطرقه بحثا في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين. نحن الآن على أبواب الخطبة استعدادا للعقد. هناك فرق بين الخاطب والإيه والعقد. تعال إلى الخاطب. البنت الملتزمة بحجابها وبطاقة أمها، البنت المحصنة من السلوكيات المشينة المنتشرة في هذا المجتمع العالمي ولها مناعة قوية نتيجة أم صالحة، نتيجة أب صالح، نتيجة مال حلال، نتيجة نصيحة موفقة، نتيجة معلمة ملتزمة مهذبة، نتيجة شيخ أو عالم ينزل إلى واقع الناس ويضع بحث يعني بمعالم القرآن العظيم ويدرك وهو يشرح، سواء هو عالم أو شيخ أو واعظ أو أب أو أم أو محلل نفس أو غيره، يعني يعني يعني يدرك أن هناك تساوي في المقامات، لكن في اختلاف في المهمات. ما يقوم به الولد غير ما تقوم به البنت، ما يقوم به الذكر لا تقوم به الأنثى، ما يقوم به الرجل لا تقوم به المرأة. فمسألة يعني مسألة لماذا أن القوامة موجودة عند الرجل في قضية أنه هو اللي يتقدم، هو اللي يعقد، هو اللي يدفع المهر، هو اللي ينفق، لان الى هذه التبني، لان القوامة تكليف، فاذا قام بتكليفه صارت القوامة تشريفا. اما اذا خلع الرجل يده من هذا الذي كلف به فلا يصير ابدا تشريفا، لانه خلع مسألة يعني التكليف ده امر مهم، لان الله هو الذي ايه هو الذي كلفه. لكن هو لما لما لما ينزع مسألة التكليف فكيف يكون مشرفا بهذه الايه بهذه القوامة. فمسألة القوامة ليست قوامة مالية فقط، وليست قوامة ان يمد يده بالإيذاء او اللسان بالإيذاء او بكلمات التجريح او التقريع او لا. ده الذي هو أما ليه يقول القضية ما النتيجة؟ نتيجة عبارة عن مهزوزة يعني بنت او ولد. طيب، في عندنا خطبة بين هذه وتلك، هذا ما سوف نواصل الخطبة الذي يعني نؤهله لإقامة بيت استعداد لاستقبال هذا المتقدم في إطار العائلة وداخل هذه العائلة. هل الخطبة التي تتم في بلادنا الإسلامية وفق الشرع؟ يعني هل يعني مثال بسيط، أرى أننا يعني أغلبنا إلا من رحم ربي، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإسرار الخطبة، إسرار أن تكون الخطبة سرية. نحن أصبحنا الآن مجتمع فضولي للأسف، وإذا قلت الطاعات وقلت المهمات وقلت الأعمال وقل أداء كل إنسان لدوره الحقيقي، أصبح فيه فراغ يتحرك فيه الناس للأسف الشديد. هذا الفراغ يجعل هناك تعدي، يعني للأسف تعدي على يعني يعني يعني معالم الكتاب والسنة. يعني لماذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الخطبة سرية؟ أولا الناس تتلمظ لبعضها البعض، يعني إن رأينا سيارة غريبة تقف أمام بيت يأتي الجيران ليسألوا الطفل الصغير ويسألوا الحارس ويسألوا سبحان الله المحيطين ويسألوا البنت من كان عندكم البارحة؟ يا أخي الله، ولا تخف ما ليس لك به علم والذين هم عن اللغو معرضون. فيبدأ الولد بين أمرين، أبوه يقول له إياك أن تكذب أبدا، فالولد لا يكذب الصغير، يقول والله كان عندنا أسرة تزورنا. من هذه الأسرة؟ أسرة فلان. ولماذا زارتكم؟ لأنهم

دون ان يخطبوا اختي. هل لنا حق فيها؟ اسرة هل لها ان تبلغ؟ يا ويلة ام المخطوبة ام البنت او ابوها ان لم يبلغ ابن ابن ابن عم عم خال قريبه، يعني تكون كارثة. وكيف يعني واحنا اهله وكيف لا تبلغونه وهو يطالب مطلب؟ يعني هذا سيء الملكة، قليل الفقه متعدي قليل الادب، لانه متعدي. انت لماذا الرسول يقول لي اسر الخطبة؟ لماذا اسر الخطبة؟ فرضنا جدلا ان هذا الولد المتقدم هذا الخاطب، يعني انا لم استرح له، انا وجدت انه لا يصلح لابنتي، ابنتي في يوم من الايام قالت لا انا لا اريد ان اكمل هذا الامر، ظهر فيه اخلاقيات معينة. هو نفس القضية، الولد المتقدم نفس القضية، وجد ان يعني هذه بنت لا تصلح له، اهله رأوا هناك خلل معي او بلاش خلل، هؤلاء لا يوافقون هؤلاء. فرضنا انه دي عائلة فاضلة ودي عائلة فاضلة، هذه عائلة كريمة وهذه عائلة كريمة، لكن التوافق غير موجود، التكافؤ غير موجود، القبول غير موجود، ماذا يحدث؟ والله ينسحب بهدوء. فاذا انسحب بهدوء لم يترك اثرا وجرحا عند هذه العائلة التي عندها البنت، لان اذا جاء خطب اخر فنحن كثير الاسئلة، ولماذا تركك خطيبك الاول؟ ما هي العيوب التي ظهرت عندك وعند عائلتك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالاسلام عنده دايما قانون الوقاية خير من العلاج.

الاستاتيكية والخطبة الديناميكية. الخطبة الساكنة الخطبة داخل أروقة البيت، فيأتي الخاطب منمق مهذب يقول كلاما منمقا يضغط على كلماته يختارها بعناية، والمخطوبة تجلس مع أبيها أمها تختار الكلمات بعناية. أنا لا أحب الكذب، لا أحب الغيبة، لا أحب التدخل في شؤون الآخرين، أنا أقر أن لا بد من احترام الوالدين من الطرفين. فنسمع مثاليات جميلة داخل غرف الإيه، داخل غرف هذه. طيب لو أخذ هذا الخاطب في يعني خروج مع العائلة كلها، بدأ يعملوا يعني مش اختبارات نلمح فيه هل هو كريم؟ ده الفرق بين الخطبة الساكنة والخطبة المتحركة. بس مش معنى كده ان احسن الان واحد يفهم يقول الحمد لله الشيخ اقرر انه يخرج مع خطيبته، لا، الفرق بين الخاطب والعاقد، الخاطب اجنبي تماما لا يجوز ان يصافح خطيبته، ما ينفعش، اجنبي عنه. لا يجوز ان يرى شعرها، ما ينفعش، يكفي ان ترى شعرها امه اخته ابنه اخته عمته خالته جدته، اي سبحان الله. لكن هو هي بالنسبه له، بالنسبه له اجنبيه، لا يرى منها الا الوجه والكفين، احرى ان يؤدم بينهما. وبعدين بهذا المنطق يكون في حدود هذه العائله الكريمه تحت الاضواء بهذا المنطق، فان خرج خرج الجميع. فربما هنا تظهر بعض الملكات، عصبي مثلا في الطريق العام راوه مثلا قد اذاه احد المارين بسياره او على اقدامه، فتظهر منه اخلاقيات لا تظهر داخل الغرف المريحه عند التعامل في الماديات. نرى ماذا يعني بهذا المنطق. ولكن اطاله فتره الخطبه معناها زرع كثير من المشاكل. لماذا؟ لان الاسلام اعطى الولد واعطى البنت، اعطى المتقدم واعطى المتقدم اليها مساحه قضية الاختيار ثم الاستخارة. انا في مسألة الاستخارة انا المتقدم ام يجيب المضطر اذا دعاه، وانت يا ابنتي انت المتقدم اليك او المتقدم لك، ماذا تصنع؟ تستخير. العجيب ارى بنت مثلا غير ملتزمة بالحجاب، لا تصلي، فنقول والله يا سيدنا الشيخ انا اتقدم لخطبتي واحد وبعدين استخرت. استخرت يعني ايه؟ يعني عملت سنة الاستخارة. طيب وانت تصلين؟ لا والله. وانت محجبة؟ لا والله. وانت تقرأ القرآن؟ لا والله. هي تحمل من الاسلام اسمه، وتعرف عن المصطحف رسمه بس، وشهادة ميلادها او بطاقة هويتها مكتوب فيها مسلمة، هذه علاقتها بالاسلام. يقول لك والله انا استخرت وبعدين لقيت ثعابين ولقيت مش عارف بقع من من من, من علي واغرق في البحر. انت اصلا غارقه في بحر البعد عن فضائل الاسلام اساسا. مش معنى كده ان اقول لا والله لا تصلي الاستخاره. اولا طالما تقدم اليها فلتلتزم، تقول والله الحمد لله رب العالمين، انا يجب احتجب اتحجب، يجب التزم، يجب احافظ على الصلاه، اتقي الله، اراعي رب العباد عز وجل، لا داعي لهذا الزي الفاضح، لا داعي للتمثل بهؤلاء وهؤلاء وهاتيك وهاتيك. يبقى اذا هي تبدا معلم جديد من معالم حياتي حتى يبارك لها رب العباد في من يتقدم اليها. هي تظن ان الاخضر والاحمر والاصفر وتلطيخ الوجه هو الذي يجذب لا الخطاب، هذا يجذب الذباب فقط، والذباب لا يحط الا على الجروح والقاذورات. لكن هي لو كان جمالها في ايمانها، جمالها يكون في حجابها، انوثتها تكون في حيائها، نحصل على عنصر عظيم بناء في المجتمع، يفرح الشاب المتقدم يشعر ان هذه صورة من الحور العين. قال عنهن رب العباد قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف اطراف، قاصرات الطرف يعني يعني قصرت عينها على هذا الانسان وعلى زوجها وعلى. انما يطرق باب الله عز وجل، وهي تطرق باب الله في ان تستلهم رضوان الله على هذا الامر او عدم تيسير هذا الامر. اللهم اني قدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، هذا دعاء الاستخارة، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذه المخطوبة او هذه العروس او هذه البنت، وهي تقول ان هذا الشاب المتقدم خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله، فبارك لي فيه ثم

0: فسره لي يعني. ثم يقول وان كنت او هي تقول وان كنت تعلم يا رب ان هذا الامر اللي هو تقدم لفلان او المتقدم الي هذا فلان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجلي واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخدر لي الخير اينما كان انك على كل شيء قدير. الاب يجوز ان يستخير طبعا، الام يجوز ان تستخير من الطرفين ثم تحصل هذه النتائج. طيب دخلنا في الاستخارة ولكن دون هوى، لابد ان تكون الاستخارة دون اي استخارة بهوى لا تأتي بنتيجة. يعني بنت عندها عبرت السن وصارت عانس وعندها 35 سنة، مجرد ان تقدم لها واحد خلاص توكلنا على الله وان شاء الله يلا توكلنا، لا لابد من استخارة ولا نعاد الاستخارة ولا نعاندها. يعني اذا يسر الامر، سمعنا مثلا انه فلان هذا لا يصلي لا نتوكل، لن نسأل ايه عن شيئين محددين، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. فتنة كبيرة ليه؟ لان انا اسأل عن قضية الدين. ولذلك اقول لبناتنا الصغيرات في المتوسط وفي الجامعة وبعد التخرج ان البنت التي تريد ان تجذب نظرة شاب اليها بكذا او كذا او تسير مع رفقة سوء يشجعناها على كذا وكذا، لتعلم ان هذا الولد المتعدي على حرمات المسلمين وعلى بناتنا سبحان الله عند الزواج لن يتزوج بك، لا سوف يذهب الى امام المسجد يقول يا شيخ هل تعرف عائلة طيبة من العائلات التي تصلي عنده بنت ملتزمة تتقي الله رب العالمين محجبة كده تخاف الله عز وجل كأمها في أدبها وحيائها وقرآنها وجلسات علمها. إذن حتى الولد غير الملتزم، الولد غير الملتزم حتى إذا تقدم يتقدم لمن؟ يتقدم سبحان الله العظيم للبنت الايه؟ للبنت الملتزمة، لأنه يريد أن يقيم بيتا. أما أنه يقوم بتهريج هذه ايه؟ هذه كارثة. ولذلك أن الآخر ممن فقدوا هوية الأسرة في الغرب ومن بعض من الذين يعني من بني جلدتنا يريدون لبناتنا خروجا وعريا وسفورا وفوضى، نحن نقول لابد لنا من التمسك بتعاليم ديننا، وعند التمسك بتعاليم ديننا لن يأتينا إلا شاب طيب ولن يطرق بابنا إلا شاب طيب. وأن الأب والأم الذي لا يشجع ابنته على الحجاب والالتزام أب قد أجرم في في في في حقوق أولاده وبناته. الأب اللي طول اليوم فاتح شاشة التلفزيون من فيلم لأغنية لفاطمة، يعني اتقوا الله، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في أولادنا، اتقوا الله في قدوتكم، كونوا يعني سبحان الله موصولين بالله، ولا تخافوا ولا تحزنوا طالما أننا نتقي رب العباد عز وجل في قضية الالتزام بقضايا الكتاب والسنة. فإصرار الخطبة مهم جدا للحفاظ على أسرار البيوت والحفاظ على الإحراجات التي قد تدخل فيها الأسر بعد ذلك. طيب هل للخطيب أن يعني يقعد كده يدردش مع خطيبته على الهاتف بالساعة والاثنين والثلاثة ويسهروا حتى مطلع الفجر ويعطلوا خط الهاتف في البيت؟ والله هذا سؤال مهم جدا. ولكن ما شاء الله نبدأ بالاتصالات. بسم الله أول اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا مرحبا اهلا بكم.
1: والله بارك الله فيك، عندي سؤال بس يا ريت الله يخليك تريحني يعني.
0: نعم
1: بارك الله فيك. انا وزوجتي اتفقنا اخذنا قرار انه بس يجي ولد بنسميه على اسم اخوها، اوكي؟
0: طيب
1: بعدين صارت مشاكل بينها وبنت اخوها كتير وقطعها وبالاعياد ما بزورهاش وفي كيك يعني، اوكي؟
0: نعم
1: فان شاء الله الحمد لله الله على قريب برزقنا يعني، فخايف ينغير الاسم او كذا يعني، في غلط يا دكتور؟
0: طيب حاضر حاضر نجيب حاضر ان شاء الله تغيير الاسم. طيب بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك. يعني ارجو يعني من الاخوه والاخوات المتصلين يا ريت لو يعني الموضوع لانه مهم، موضوع الخطبه والمخطوبه موضوع ليس بسيطا، موضوع يعني تقلق منه كل الاسر يعني تنتظره، فاذا جاء ازداد قلقها. فارجو بس يكون في الايه في الموضوع. الاتصال الاخر انا هجيب طبعا ان شاء الله. اخت ام نائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
2: إن شاء الله الله يجعل البيوت المسلمين كلها آمنة
0: يا رب يا رب يا رب. آمين آمين.
2: الشيخ بصير الوحدة مثلا تساوي ابنها أو بنتها إذا هو مثلا ما بعرف يعني.
0: أيوة
2: بهذا. وكمان سؤال شيخ، إن شاء الله تكون البيوت كلها آمنة.

0: هلأ بحالات الطلاق الكثيرة وضيع الأولاد وروح شوي عند أمك وتعال شوي عند أبوك زي كانت السفر هون وهون الولد مش عارف يعني راسه من إجريه. دائما أتذكر في سورة المجادلة قول المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تهمس يعني في أذن الزوج والزوجة إنه يحاولوا قدر المستطاع
1: يتحملوا
0: عشان يلموا هالولاد وتصير بيوتهم مستقرة
1: إن شاء الله.
0: لأن الولد بصير نفسيته يعني توكلنا على الله تعبانة وهيك
1: توكلنا على الله من إذا إن شاء الله. وإذن الله إحنا هذا موضوع حديثنا في إدحان شرف البيوت الآمن. أيوة نعم في اتصال آخر. السلام عليكم. طيب يبدو أن ما في اتصال. طيب الأخ الكريم هو وزوجه يعني هذا من باب التودد ومن باب الخير ليه لا صار مشكلة بينه وبين أخوه يعني خلاص يعني نغلق الباب عن الاسم. كان جميلا عند الصلح وكان بغيضا عند الغضب أو عند الحوائج بالعكس يعني احنا لا نريد أن نضيق المسار طالما اسم طيب واسم يعني مقبول واسم ليس فيه غرابة أنا ذكر على الله يعني وإيه ومن باب الإحسان ومن باب الخير. لكن نفر جدا اتفقنا على اسم معين ويعني أردنا أن نغيره هذا يعني أرجو أن يكون البيوت دكتاتورية يعني سواء عند الزوج أو عند الزوجة خلي الأمور أخذ وعطاء في هذه الأمور المباحة يعني صحيح هو قارب أو سفينة اثنين فيها يعني يعملوا عملية تجديف لكن القرار يكون لواحد معين عشان ترسو على الايه على الشاطئ. طيب قبل أن نجيب أمنا اتصال من الأخت خديجة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا والله مننا نحبك في الله.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. تفضل.
2: شيخنا أريد أن أقدم لك سؤال يعني خاص بزوجي. إنه يقول إن يعني الرجل عندما يخطب المرأة يجب أن في مرحلة الخطوبة أن يعرفها أن يكون التعارف بينهم يجب أن يكون أكثر.
1: نعم.
2: يعني يكون الخروج يخرج معها
1: منفردين وكذا يعني
2: هذا من حدود المشاكل بعد الزواج.
1: أيوة. من عدم معرفة الطرف للطرف. طيب
2: نعم نعم
1: طيب بركة وصل السؤال. اتصال بارك الله اتصال أخت أم محمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
3: الله يجزيك الجنة يا
1: شيخ. يا رب ولكم بالتدارك إن شاء الله. جميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات إن شاء الله.
3: آمين أجمعين. نعم. سؤالي عندي أنا صديقتي.
1: نعم.
3: صغيرة في السن هي يعني يقول تقريبا 21 سنة.
1: طيب.
3: بس من دراستها ومن اختلاطها في شغلها في يعني في عملها.
1: أيوة.
3: تتأثر يعني بالبنات.
1: نعم.
3: من طريقة لبسهم.
1: نعم.
3: مع أنها الحمد لله يعني وكيف أحببها في الالتزام اكثر او ان في سب زوج بيحبك.
1: بارك الله فيك. بسم الله. اخت ام ناصر. السلام عليكم.
4: عليكم سؤال بخصوص لبس الباروكة. صلى الله عليه وسلم قال لعن الله واصله. بس انا سمعت اليوم ان يعني في الامام الشافعي قايل ان الباروكة ممكن الحرمة تلبسها حق زوجها
1: فلا تذهب الى الفقه والا كده خرجنا من امر الخطبة الى امر الباروكة. فيعني ارجو الاتصال الفقهي للبرنامج. انا اتكلم عن الخطبة والموضوع ما يهمكم خلاص ننقل الى موضوع اخر ما فيش مشكلة. فالاتصال خفض التلفزيون.
5: حاضر يا شيخ.
1: بارك الله فيك.
5: سلمك يا شيخ. انا مسلم ما عرفنا ان احنا بني ادمين انا وزوجتي.
1: نعم.
5: لان انا وزوجتي ولاد عم.
1: طيب.
5: فانا عن ان هي تحب الغناء بيجي 15 عام. فتحب الغناء بجنون وان هي تيجي انهاها عنه مرة واثنين وثلاثة بالدين وبالمسيسة ومرة اسمع معاها ومرة زوجتي تسمع معاها والمرات الاخرى.
1: طيب هي تغني من صغرها يعني عندها 5 سنوات.
5: نعم.
1: 6 سنوات يعني هي تغني من الصغر يعني الدند من الصغر.
5: لا يا شيخ لا يا شيخ.
1: طيب يعني جديد عليها الموضوع.
5: ما يطلع بها العمر كل ما تطلع معها الغناء.
1: طيب خلاص. ماذا نصنع
5: معايا؟
1: ماذا نصنع؟
5: مرة تضربها.
1: لا خلاص يعني لا ضرب. على كل وصل السؤال وان شاء الله نجابك رغم انه بعيد عن موضوع الخطبة. حاضر.
5: الله يرضى عليك.
1: بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. شكر الله لك. طيب نجيب عن هذه الاسئلة وبعدين نتلقى طائفة اخرى ان شاء الله. يعني ولا سؤال عن الخفية اتصال. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.

0: ايوه تفضل.
1: دكتور، بس لو سمحت بسأل حضرتك سؤالين لو سمحت.
0: نعم.
1: حضرتك بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرسال الخطبة، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه،
0: نعم.
1: فكيف الخاطب اللي هو متقدم هيعرف إذا كانت
0: طيب
1: البنت مخطوبة
0: جميل.
1: ولا لا، إذا كانت
0: سؤال
1: هي
0: سؤال جميل سؤال
1: في
0: جميل
1: إرسال الخطبة؟
0: سؤال جميل.
1: السؤال الثاني لو سمحت حضرتك، أنت عارف عندنا في مصر عملية المهر والشبكة والتجهيز، والمفروض ان الزوج بيدفع مهر، في حين احنا عندنا وقت حاليا يعني بيقول لك الزوجه بتشيل مثلا المطبخ والزوج يجهز بيت
0: هذه الاعراف. نعم
1: دي اعراف يعني.
0: طيب
1: فحضرتك لو سمحت بس نبذه يعني عن ال...
0: حاضر. ما احنا جايين للبرنامج. حاضر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
2: انا حابه، ما عندي سؤال ولا عندي مداخله، بس حابه يعني اشكرك شكرا كثير يعني، فالفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. ثم ليك يعني هديتني كثير في أشرطتك الوعد الحق والدار الآخرة، يعني إن شاء الله يجعلوا لك في ميزان حسناتك إن شاء الله، ويجعلك إن شاء الله أخرى الإسلام والمسلمين، ويجمعنا الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب العالمين. فشكر لك كثير يا فضيلة الشيخ.
0: شكر الله. شكر الله وحده. بارك الله فيك، وشكر لكم لأنكم تحسنون الإنصات والاستفادة. بارك الله فيكم. شكر الله لكم. طيب نبدأ في الإجابات إن شاء الله رب العالمين. بعض الأسئلة. ابنة الأم نائل اللي كانت تتكلم عن نحن نستخير للأولاد ونستخير للبنات، ورغم ذلك تحدث حالات كثيرة من الطلاق والأولاد يشردون. طبعا الاستخارة نحن نستخير، ويكون قد يكون نتيجة الاستخارة هو نوع من يعني النتيجة أن نتزوج هذه أو ذلك، ويكون هذا ابتلاء لأحد الطرفين، يعني مش ابتلاء احنا مصيبة، اختبار، يعني اختبار للرجل او اختبار للمرأة، وقد يظل في عنق هذه المرأة هذا الرجل عشرات السنين او العكس، هذا نوع من الابتلاء والاختبار، ويأتي موضوع فشل الحياة الزوجية وينتهي بالطلاق، يتفرق قد يعني يغني الله كل من سعته. ويعني قبل الطلاق لابد من محاور كثيرة الحمد لله يعني نستطيع أن نقوم بها لإيقاف هذا النزيف الموجود في البيوت. الكارثة الكبرى أن وتعالى في اتخاذ هو الذي بالبيوت إلى يعني مضيق الطلاق، لكن فيه بيوت إلا طلاق أحيانا، ولكن عندما يطلق الرجل زوجته أو تطلب منه الطلاق لا يجب أن يكون هذا على حساب الأولاد، لا بالعكس، يجب أن يعي الأولاد أو نوصل إليهم والبنات أن أنا يا بني اختلفت مع أمك، ولكن يعني أنت برك لي وبد من برك بأمك أيضا، والأم لا تشوه صورة الولد أمام الأب أمام ابنه، ولا الأب يشوه صورة الأم أمام ابنتها، هكذا نكون كبارا في زواجنا، كبارا في معايشتنا، كبارا أيضا في طلاقنا وانفصالنا. أما والله ظلم أحد الطرفين الآخر وباله عظيم والعياذ بالله يوم القيامة. هل الزوج او الخاطب يجب ان يعرف خطيبته بطريقة يعني كما نرى في بعض العائلات المتحررة كما يقولون، وهي ليست متحررة ولا غيره، هي مقيدة بتقاليد الغرب ومقيدة بتقاليد الغير ان تخرج وان وان وان. والله كانت بيوت جداتنا واجدادنا وابائنا وماتنا يعني آمنة مطمئنة، لأنها كانت وفق الشرع وفق الفطرة، فلما تشبهنا بالآخر هذا ما الذي يحدث. وبعدين نجد أن الخاطب يتحدث مع يعني مع خطيبته آلاف المحادثات، فإذا تزوج أصيب بالبكم أصيب بالبكم أصيب بالصمم، وهي كذلك ربما لا تتحدث، ومع أن عملوا إحصائية وجدوا أن يقال أن في آخر إحصائية قلنا من قبل أن كانت إحصائية، يبدو أن في إحصائية جديدة أن المرأة العربية الرجل العربي يتكلم أظن 8000 كلمة، وما شاء الله المرأة العربية تتكلم ما يقرب من 17000 كلمة في اليوم يوميا، وللأسف بعد الزواج 8000 كلمة هذه ليس منها كلمة للزوجة، و15000 كلمة من الزوجة ليست للزوج، وإنما دردشة مع صديقاتها ومع زميلاتها وإلى آخره أو في العمل أو غيره. فيعني هذه من آثار المدمرة التي نقول أن من الانفلات أو الخروج عن الأطر الشرعية. وأنا أقول أن لابد من ضبط الإيقاع بأن أتقي أنا رب العباد عز وجل، ويتقي الطرف الآخر رب العباد.

0: عز وجل على قدر هذه التقوى سوف يقيم البيت ان شاء الله رب العالمين. في اتصال من الاستاذ فتحي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟
0: مرحبا يا ابن، اهلا وسهلا.
1: الله يجزاكم الله خيرا يا فندم على برنامجك.
0: الله يرضى عليك
1: وربنا يجعله من حسناتك ان شاء الله.
0: بارك فيك يا ابن.
1: اتفضل. سؤالي بس معلش خارج عن موضوع الحلقه لكن موضوع ملح يعني.
0: نعم.
1: بس عايز حضرتك بس بالنسبه للتعامل مع كيفيه التعامل مع عناد الاطفال ولا سيما اذا كانوا في اعمار قليله يعني 3 سنين او 4 سنين.
0: طيب بارك الله فيك. اخت ايوه اخت وفاء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: لو سمحت شيخ بس يعني انا سؤالي برا الحلقه ممكن اساله يعني؟
0: طيب اساليني بعد التلفزيون يعني احنا والله اسئله بعد برا الحلقه احنا ما
2: يعني مش موضوع الحلقه مش الخطبه يعني.
0: أيوة.
2: هو عن الزواج بس مش عن الخطبه.
0: تفضلي تفضلي.
2: يعني ممكن الانسان يرتبط بانسان اول كانت ايه ماشيه غلط بس هي يعني صارت تتقي الله وصارت تعرف ربها وهي طيب. صارت تعرف ربها يعني يمكن اكثر عنها هي قامت تصلي وهو ما يصلي.
0: طيب نعم.
2: بس يتم انت كذا انت كذا يعني يتم يجرحها.
0: نعم نعم.
2: يعني شوف كيف الناس يعملون حريمهم ليش ما تعامل حرمتك شيء يقولها انت مفكره.
0: نعم نعم.
2: يعني طيب. من هي متقيه ربها.
0: طيب انت تريدين توجيه كلمه اليه. نعم
2: يعني تحت الهواء يعني يعطونا ربها.
0: باذن الله رب العالمين ان شاء الله. أوكي. ان شاء الله باذن. بارك الله فيك. طيب الأخت محمد قالت أن صديقتها الصغيرة تتأثر من البنات والزميلات في العمل من العري إلى هذه الأشياء إلى البهرجة إلى غيره. ماذا نقول لها؟ أبدا يعني أولا احتويها ثم اقتربي منها كمحبة ثم ابدأ وضع النصيحة ولكن مغلفة. النصيحة دائما المباشرة تؤذي الناس وتؤذي أعز الناس وتؤذي أقرب الناس. لا بد من النصيحة تكون مهذبة لكن النصيحة المباشرة هكذا يعني تصيب الناس بـ بـ بـ بـ برد فعل أسوأ. الأخت الأخ طه كان بيسأل أن البنت تحب الغناء. هذه مسألة يعني تحتاج إلى وقت ولكن إن شاء الله أرجو أن يتصل بنا أيضا. ممكن نحذر من ان الاب والام هم نفسهم اللي يقضوا اوقاتهم في سماع الاغاني ومشاهدات الافلام وبعدين البنت تنتج على هذا. لكن ان شاء الله نقول لها بس يعني تزيد من جرعه قراءتها للقران رويدا رويدا فيحل البضاعه الجيده مكان البضاعه الايه الرديئه ان شاء الله رب العالمين. الاخ طه كان بيسال عن لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. يعني هو اذا علم من الاقارب ان هو الناس بيعملوا حفلات خطبه اكبر من حفلات الزواج وتتكلف الاف مؤلفه فطبعا هذا من الاسلام. لكن لما يجي يتقدم يبلغ ان هذه يعني هذه مخطوبه ولا يجوز ان يتقدم اليها. الموضوع المهر والشبكه والذي لسه يعني ان شاء الله سوف ناتي عليها في حلقات قادمه ان شاء الله رب العالمين. السؤال الاخير كان من الاخت وفاء ان في واحد زوجة كانت بعيدة عن الالتزام ثم التزمت ويعيرها زوجها انه لا يعاملها بخير نتيجة انها كانت على غير استقامة من قبل. ارجو من هذا الاخ الكريم كلنا لنا عيوب وكلنا لنا اخطاء وكل بني ادم خطاء عامل زوجتك بما يرضي الله. احبتي في الله بورك لي ولكم في القرآن العظيم وان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة لنكمل البيوت الامنة. جعل الله بيوتنا واياكم امنة وهنأ البيوت جميعها بخطبة قريبة لكل بناتنا ولكل أبنائنا. ويعني لا تنسونا من صالح الدعاء ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير

0: النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قتل صناديد قريش، وذكرنا في المرة الماضية قتل أبي جهل عدو الله، وقتل أمية بن خلف، وقصة مقتله رواها البخاري في صحيحه ورواها ابن إسحاق بسياق أطول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. فقال لي، كان يقول لي: أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول نعم. فقال لي: أنا لا أعرف عبد الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، فأما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. فقلت، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقلت: يا أبا علي، فاجعل ما تشاء. فقال: فأنت عبد الإله؟ فقلت نعم. فكان إذا مررت به فقال عبد الإله، وقفت فتحدثنا حتى كان يوم بدر، فمررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، وبيدي أدراع قد استلبتها. قال: فلما رآني نادى: يا عبد عمرو. فلم أجيبه، فقال: يا عبد الإله؟ فقلت نعم. فقال: هل لك في فأنا خير لك من تلك الأدراع؟ فقلت نعم. قال: فطرحت تلك الأدراع، فأخذت بيده ويد ابنه، قال: فأنا أمشي بهما، إذ رآني بلال. وكان أمية يعذب بلالا في مكة على ترك الإسلام، وقد تقدم لنا في هذه المجالس بعض ذلك. فلما رأى بلال أمية قال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: فقلت: أي بلال، أبي أسيري؟ فقال: لا نجوت إن نجا، وصرخ بلال في الأنصار. قال: فتبعوهم، تبعوا عبد الرحمن ومن معه. قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يدركونا تركت لهم ابنه لأشغلهم به، فقتلوه وأبوا إلا أن يتبعونا. قال: وأمية رجل ثقيل، فلما عرف عبد الرحمن أنهما مدركان قال لأمية: أبرك. فبارك قال: وتجللت عليه، يعني يريد أن يمنعه بنفسه. قال: فغشوه بالسيوف، ضربوه بالسيف من تحت عبد الرحمن. قال: فقتله وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وفي ذلك يقول بلال رضي الله عنه: فلما التقينا لم نكذب بحملة عليهم بأسياف لنا كالعقائق ومطرورة حمر الضبات، كأنها إذا رفعت أشطان ذات الأبارق، بني جماح قد حل قعص بشيخكم على ماء بدر رأس كل منافق، هجمنا عليه الموت واشتجرت به مصاليت للأنصار غير زواهق، هوى حين لاقانا وفرق جمعه على وجهه في النار من رأس حالقي. وقتل غيرهم. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا يوم بدر 70 أسيرا و70 قتيلا، ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل من صناديد قريش ورؤوس الكفر فيها، فقرعهم ذلك التقريع الموجع المؤلم الذي لا تدارك. فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحله، ثم خرج وتبعه أصحابه. ما نرى إلا انطلق عليه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين قذفوا بالقليب بأسمائهم وأسماء آباء عليه وسلم. يا أبا، سركم أن حسان بن ثابت رضي الله عنه في الذين طرحوا في القليب، قصيدته البائية المشهورة التي يقول فيها: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع فيه بصدق غير إبال الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد صلى الله عليه وسلم، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بنو الأوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا في الجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي.

يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر من المغانم فجمع، وكان قد اختلف فيه المسلمون لأن حكم الأنفال لم يكن قد نزل بعد. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا وابن حبان مطولا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولقي العدو فهزمهم الله، اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة على المعسكر والنهب، النهب الغنيمة. فلما كفى الله العدو وهزمهم المسلمون ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، بنا هزمهم الله وكشفهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أحق به منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيب العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على النهب والمعسكر: ما أنتم بأحق به منا. فأنزل ربنا سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. وروى أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت عن أنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فيه وساءت أخلاقنا، فنزعه الله منا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء، أي على السواء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة إلى أهل المدينة مما فتح الله سبحانه له وللمسلمين من النصر وما منحهم من أكتاف المشركين. روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بما فتح الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوي التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأسامة: هذا أبوك. قال: فجئته وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأمية بن خلف وفلان وفلان من صناديدهم. قال: فقلت: أحق ذلك يا أبتي؟ قال: إي والله يا بني. وروى البيهقي عن أسامة بن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة قال: فسمعت الهيعة فخرجت فرأيته واقفا للناس يقول كذا وكذا ممن ذكرنا قتلهم. قال: فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسرى. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الذي يصنعه في أمر هؤلاء الأسرى. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولأبي بكر: ماذا ترون في أمر هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنهم الأهل والعشيرة، فأرى أن تأخذ منهم الفدية، فإنها يعني في أخذ الفدية فإن فيها قوة لنا، وعسى أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: فما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا من رقابهم فنضرب أعناقهم، أن تمكن عليا من عقيل، عقيل أخوه، أخو علي، قال أن تمكن عقيلا من علي فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فهؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. قال عمر رضي الله عنه: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. وإنما هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر لأنه جاء على مقتضى رأفته صلى الله عليه وسلم بالمسلم والكافر، بالمسلم لأن في أخذ الفدية قوة للمسلمين، وبالكافر لأن عسى ربنا سبحانه أن يهديه للإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامهم ولم يكن حريصا على أن يموتوا كفارا. قال: فلما قال عمر رضي الله عنه: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني بالذي يبكيك وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت

وإن لم أجد بكاء أنت باكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: نبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم. فأنزل ربنا سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قول ربنا سبحانه: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية كل على قدر حاله، ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فمن حذق فذلك فداؤه، ومن لم يكن ذا مال ولا يعرف قراءة ولا كتابة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه منا. روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة. وفي هذا وقع طرفة من الطرائف، فقد روى أحمد في تمام هذا الحديث الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض الأسرى يوم بدر أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة. قال: جاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما لك؟ فقال: ضربني. فقال ذلك الأب الأنصاري الخبيث يطلب بذحل بدر، بثأر بدر، يثأر لنفسه يوم بدر من هذا الغلام يضربه، يطلب بيوم بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بالأسارى وجعل يوصي بهم صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: استوصوا بالأسارى خيرا. قال: وكنت مع نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر وأعطوني الخبز بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الخبز كان عندهم خيرا من التمر. هذا أحد الأسودين موجود، لكن الخبز عزيز، فكانوا يرون يرونها أفضل من التمر، فيعطونه الأفضل بسبب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى. وفدي أقوام، فدي سهيل بن عمرو، وكان سيدا من سادة قريش، وكان خطيبا مفوها مصقعا. روى الحاكم في مستدركه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فلعله أن يسرك يوما. وقد وقع هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وسر عمر كلام سهيل بن عمرو، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من يرتد من العرب ونجم النفاق، قام سهيل بن عمرو خطيبا في مكة فثبتهم على الدين، فثبتوا بسبب خطبته تلك، وهذا الذي كان تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفدي أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خالتها، فأمه هي هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان خرج في بدر ومع المشركين، وكان مشركا فأخذ أسيرا. روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعثت قريش في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع زوجها، بعثت بمال وبقلادة كانت لخديجة أعطتها ابنتها زينب حين أدخلتها على زوجها أبي العاص عندما أراد أن يبتني بها. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القلادة رق لها رقة شديدة، فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها ففعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليه الذي لها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخذ عليه أنه إذا رجع إلى مكة أن يرسل إليه بنته زينب، فإنها كانت بقيت بمكة لم تهاجر. ففعل أبو العاص بن الربيع، فكان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أبي العاص هذا: حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. وفدي العباس، وكان يروم من كل جهة ويحاول بكل سبيل أن لا يبذل في فدائه قليلا ولا كثيرا، لكن يأبى الله إلا ما أراد. وأخبركم بخبره في

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: رحمة الله تعالى وبركاته. في كل علاقة زوجية صحية هناك جسر خفي هو الذي يربط القلوب ببعضها، جسر اسمه الإصغاء. فالكلمات قد تقال لكنها لا تصل دائما، أما الإصغاء فهو اللغة التي لا تخون. وحين يتقن الزوجان فن الإصغاء يصبح الزواج مساحة آمنة يشعر فيها كل طرف أنه مرئي مسموع ومفهوم، بعيدا عن الأحكام واللوم ومحاكمات النوايا. في حلقة اليوم نفتح نافذة على جانب من أهم جوانب العلاقة الزوجية، كيف يتحول فن الإصغاء إلى زواج آمن، وكيف تذوب المشاكل عندما يجد الإنسان من يصغي إليه لا من يهاجمه ولا من يقلل من مشاعره.

أعزائي المستمعين، حلقة اليوم بعنوان فن الإصغاء العاطفي بين الزوجين والزواج الآمن نفسيا. ولكن هناك سؤال، ما هو فن الإصغاء بين الزوجين؟ وهل هو الاستماع أم هو شيء آخر يختلف عن الاستماع؟ طبعا برنامجنا دائما يهدف إلى التوجيه والإرشاد النفسي والأسري، وأيضا إلى التثقيف، تثقيف المستمع بمعنى فن الإصغاء وفن الاستماع أو الفرق بين الإصغاء والاستماع. طبعا الإصغاء ليس مجرد سماع، بل هو القدرة على استقبال ما يقوله الشريك بكل قلبك. الحقيقة إن الإصغاء هو عبارة عن مجموعة من المشاعر والأحاسيس، يعني حتى بالمثل الشائع يقول كل أذان صاغية. إذن الاستماع غير الإصغاء، أنا أستمع بأذني ولكن لا أشعر بكلامك، لكن الإصغاء هو الانتباه الكامل مشاعريا بعقلي وقلبي وإحساسي ومشاعري، كل أنا لا أستمع ولكن أشعر بما يدور في عقلك. هكذا تكون فن الإصغاء بين الزوجين، وهذه من ضمن الأشياء اللي توطد العلاقة بين الرجل والمرأة، أو نقصد الزوجين طبعا. فبالتالي على سبيل المثال، أثناء الحديث وأنت تستمع بقلبك لزوجك، أو أنت تستمع بقلبك لزوجتك، يقولها أنا معك، أنا متفهمك، أنا حاسس بيك، أنا فاهم اللي أنت تقصديه، تعطي بعض الكلمات توصلي له إشارة ومعلومة إنك أنت موجود معاه، ليس سمعا فقط، إنما كل شيء فيك أنا فاهمة، حتى إحساسك وأنت تتكلم.

مش مجرد كلام ولا مجرد استماع، إنما أنا واصلة لدرجة فهمة إحساسك ومشاعرك. هذه النقطة جوهرية في ديمومة العلاقة بين الرجل والمرأة. تخيل أنت لما الرجل يحكي أو المرأة تحكي، الرجل تقول له أنت معايا تسمع فيها، يقول أنا أسمع أحكي أحكي أحكي، أبتعلي كأنه مجرد يعطي فيها مساحة تحكي، لكن والله ما هو فاهم حاجة، هذه حقيقة. أو هو يحكي في موضوع، سواء كان موضوع سياسي، تجاذب سياسي ولا اقتصادي ولا أي موضوع هو يحكي فيه، تقول تيجي تقول لهم يعني هذه حركات احنا عارفينها يعني، او تيجي هي اوكي اوكي اه اوكي ان شاء الله، عرفت بدو يعني منتهى. شو بنقول؟ ما فيش اي ادب في الحوار او الاصغاء للزوج او للزوجه اثناء الحديث، وهذه طامه كبرى، وهذه تجعل ايضا شرخ في العلاقه بين الرجل والمراه. باهي يا استاذه، بأنا كيف نتعلم، بكيف نعرف أننا نصغي لزوجي، أو نعرف أن زوجي يسمعني كويس ومنتبه لي، أو هو يقول لي، بنعرف كيف أن هي منتبهت لي أثناء الحديث. نخاف اللخبط، نخاف مرات نفهمها غلط تحصل مشكلة. هنا أنا أتحدث إلى عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة أن هناك عناصر، 4 عناصر فعالة لموضوع الإصغاء، تعرف أنت من خلالها الشريك إن كان هو يسمع فيك وكله أذان صاغية ليك ويعني مهتم بأمرك. هناك 4 نقاط. أولا، أثناء الحديث بينكم بيكون هناك انتباه كامل. يعني كيف انتباه كامل؟ لو في يده تليفون هيحط على جنب. أثناء الحديث عيونه يعني ينظر لك، مش عينه في الأرض أو يتفرج على التلفزيون أو يتفرج على كتاب يقرأ في كتاب، لا، يحط النظر في النظر، يبدأ هو مستمع جيد ليك بإحساسه بكلياته. أيضا الاستماع دون مقاطع، لأنه هو حاب يفهم، لأنه هو يعني بيتأكد وبيفهم، بيوصل لمشاعرك. أو عنصر عدم المقاطعة في الحديث والاستماع الكامل، الانتباه الكامل، يدل على أنه فعلا في مرحلة الإصغاء إليك بكلياته، بمشاعره، بقلبي وأحاسيسي، بعاطفته. لأن الإصغاء راه يا أعزائي المستمعين، الإصغاء يقوي العاطفة بين الزوجين، منها الانتباه الكامل. نأتي للنقطة الثانية من عناصر الإصغاء الفعال، اللي هو احتواء المشاعر قبل الرد. مهما كان تعبير زوجتك أو مهما كان تعبير زوجك عن فرح، عن حزن، عن مشكلة حاصلة، عن أي تعبير، لازم أنت تحتوي المشاعر قبل ما تردي أي كلمة عليه. احتواء المشاعر، الله عز وجل يقول المرأة سكن، حتى الرجل سكن لزوجته. لما أنا أحتويه بمشاعري، هنا السكن، نشعر أني أنا ما ردش على الكلام اللي هو قاله على طول، لازم أنا نعطيه مساحة من الإحساس، أني نوصل له أني أنا حاسة بيك، أني أنا معاك بمشاعري. فاحتواء المشاعر، أنا مقدرة ظرفك، مقدرة خوفك، مقدرة حزنك، يعني توصلي له أنك أنت عب، يعني مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال الزوج تأثر بموضوع ما هو بكاء، تقول ليش ما تبكيش أنت راجل، كيف تبكي وما، خليه يبكي، خليه يعبر عن مشاعر، احتوي مشاعر دموع اللي هو نزل منه. والعكس صحيح أيضا، الرجل يحتوي مشاعر المرأة بس بشرط، بصراحة أقولها، لما تكون دموع حقيقية نابعة من إحساس بالمشكلة أو إحساس عاطفي. لكن في ناس تبكي بدون إحساس، رأى والله صدقوني، في ناس عندها قدرة على الدموع السريع بدون أي إحساس، لدرجة أنك أنت تتعاطف معه ومش بتعاطف مع نفسه أصلا. وهذه حقيقة لمستها أنا بيدي من خلال بعض الحالات، يبكي ويتأثر، هو في حقيقة الأمر هو أساس المشكلة اللي حاصلة. فاحتواء المشاعر بين الزوجين، احتواء الحقيقي للمشاعر، أمر مهم في توطيد العلاقة، وأيضا في تقوية الروابط الزوجية والعاطفية بين الزوجين. النقطة الثالثة، طرح الأسئلة للفهم لا للهجوم. لما زوجك أو زوجتك تحكي في كلام وتبي تحكي لك موضوع سواء يألمها أو يفرحها، وانت حابب تفهم الموضوع أكثر
ولما أنت في حالة الاستماع والإصغاء حابب تفهم شو بدير أنت هنا في اللحظة هذه. اللحظة هذه بتختار سؤال يوحي أنك أنت تبي تفهم، مش لأنك أنت تبي تهجم عليه. لأن للأسف الشديد بعض الأزواج يستمع بيعطيك يصغي لك ويعطيك الراحة والانتباه عشان يلقط منك غلطة بش هو يبي هاجمك فيها في اللحظة هذه. أنا أتكلم يعني أتمنى أني أتكلم عن الزواج الصحي الآمن، اللي احنا نتكلمه موضوعنا اليوم عن الزواج الصحي والآمن للزوجين. فبالتالي أنا أسأل من أجل احتواء ومن أجل الفهم أكثر، مش من أجل أني ننهاجم شريكي ونمسك عليه نقاط أو نقطة ضعف. أنت قلت وأنت قلتي وكلامي زي هيك. لازم أنك أنت تطرح سؤال. معطيك مثال، بدل ما تقول له ليش أنت قلت هيك، ممكن تغيريها تقول له تعلم أو ساعدني أني نفهم وجهة نظرك، ساعدني أني نفهم وجهة نظرك أكثر، يريتك توضح لي إيش نفهم وجهة نظرك أكثر. يعني ساعات السؤال وانت في غاية الاستماع ومنتبه وكذا، ولكن سؤالك كان بأسلوب مش حلو نتيجة ممكن غياب الوعي والفهم في النقطة هذه، فيقعد سؤال بدل ما يكون للفهم يقعد سؤال استفزازي أو سؤال للهجوم. هنا بدل ما نصلح الموضوع شو بيحصل؟ بنثيره مشكلة بين الزوج وزوجته. النقطة الرابعة هي عكس الفكرة للتأكيد من الفهم. أنا هو يحكي وأنا نستمع ونحاول نوصل للفهم الموضوع اللي هو يحكي فيه، أنا مش وصلت لي الفكرة مثلا، أو يعني زعمها هو يعني مثلا عرفت الوسواس الداخلي، يعني هو يدوي هيك معناته أكيد هو زعلان مني، أكيد هي ما تحبنيش، أكيد هو بيفعل كذا، أو هي العكس، هي شني تبدأ هو العكس، هي كان جاية تضحك من برا، أكيد في حاجة شايفتها أحسن مني، يبدأ في وساوس، وهذه حقائق موجودة عندي في القضايا في الملفات، الوسواس يشتغل 24/24، وكلها أوهام وكلها خيال. والعياذ بالله، الشيطان طبعا يساعد على زرع الخيال والفتن بين الزوجين، فيحاول إن هو أنك أنت تعكس الفكرة للتأكد من الفهم. تخيل لو أنا بدالة، ليش أنا فكرت التفكير السيء؟ فممكن أنت تسأل، أنت أكيد زعلان مني اليوم عشان أنا ما سألتش عليك، صح؟ أو العكس صحيح، هو يقول أنت ليش متضايقة؟ أكيد زعلان عشان يوم ما كلمتكش في التليفون نجاي. سؤال للتأكيد من أن فكرتك، يا أما تأكد لك الفكرة اللي في ذهنك، يا أما تغيرها لك بمفهوم آخر بدل ما تحصل المشكلة. وهنا يحصل الاقتراب أكثر وأكثر، كل ما نحن دققنا في العناصر اللي أنا ذكرتهن، كل ما ثقفنا نحن، أرى والله محتاجين ثقافة يا ناس، محتاجين. يعني أنا وابني محمد العزابي منفذ الحلقة ومخرج الحلقة، كنا نحن يقولي كيف أنا، هو سألني سؤال قال كيف نقدر أنا متى يصبح أو متى يصغي الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. طبعا نحكم من خلال كلامنا ونذكره محمد بالجواب بتاعه، أمتى نصغي؟ لازم أنا صدقوني العلاقة، كل ما كانت العلاقة بين الزوجين على متينة وعلى حب وعلى وئام وعلى قناعة وعلى دين وخلق، هذه أهم حاجة، وعلى فعلا رجل متجوز وعارف نفسه أنه هو بيكون رجل مسؤول ورجل بكل معنى الكلمة رجل، وهي أيضا متجوزة وعارفة روحها أن هي بتكون زوجة رائعة وتعرف معنى مسؤولياتها وقائمة على مسؤولياتها. هنا يأتي فن الإصغاء، أمتى نكون أنا زوج نصغي لزوجتي أو أنا زوجة نصغي لزوجي، أو متى يكون الإصغاء بين الزوجين؟ لما يقعد في مشاعر حقيقية، مش أنا قاعدة معاه لأني ما عنديش وين نمشي، ولا عشان يصرف علي ويوكلني، ولا أنا الله غالب علي حصلت فيها. وهذه المصطلحات الدارجة المعروفة عند معظم الزيجات الموجودة الآن، الله غالب حصلت فيها، ما عندي ما ندير لها، عرفت؟ وهي الله غالب وين بنمشي لها بهالعيال، وين بنعدي، شايلين هم الأمور، بيزيدوا في الطين بالله زي ما يقولوا. يحصل الإصغاء والحب
والتوأمة، عندما تحصل التوأمة بين الزوج وزوجته. أنا فاهم سيكولوجية، يعني من ضمن أسئلة محمد الجميلة، دائما يحب يفهم محمد، يحب يتعلم ويتثقف محمد العزابي، دائما يسأل، ويعجبني أن الشاب اللي يسأل. يعني يعني الزواج لازم يكون مبني على قاعدة أساسية، أني أنا متجوز وعارف روحي مقدم على فكرة زواج، وأننا بنكون مش متعة زواج فقط، إنما مسؤولية كاملة من أول للآخر، بنكون معها رجل وأنا أكون معه زوجة كاملة، مش زوجة عابي عليها زوج في البيت وهي واخدتها طبعا مقاولات نوم، لا تندري على الراجل ولا أكل الراجل ولا ملابسه ولا تندري على أي حاجة. هذه من وقائع المجتمع المؤلم، يشعر أنها في الحوش وحدة، قاعدة في الحوش ما هيش زوجته. أنا ما فيش تفاهم، ما فيش إصغاء، يحكي مرة يحكي اثنين يا بنت الناس، يفهم فيها ولا كأنه يحكي. والعكس صحيح بالنسبة للزوج، الزوجة تيجي تحكي اهتم بي، شوف لي هذه، شوف لي طلباتي، شوف لي أموري، شوف لي كذا. والله من أحد العائلات زوج ساكن مع زوجته، هو في بيته لكن

إن هم هذا تعاملاته هو معهم، عفوا تعاملات الزوجة والأولاد مع الأب، لكن هو جعل من نفسه هيك ولا يستمع ولا تخيل. أنت عائلة من عائلات تتصل بيا زوجة، أنا شخصيا مش أنا ندير لها واسطة مش يسمحها زوجها، أو مرات هم يجوني للمكتب لما يكون في موضوع الإصغاء، موضوع مهم جدا يا ناس والله العظيم صدقوني. لما الزوج يستمع شكوى زوجته حتى ولو هي تبي تشكيله من نفسها أو من نفسها عفوا، أو هو يشكي من الظهر، لازم هي تستمع. من بش استماع فقط على فكرة، في اللي يستمع يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يعني يبدأ يستمع فيك ويقولك لا صح عندك حق، لا مزبوط كلامك، لا والله آخر مرنا إن شاء الله المرة الجاية، عارف مجرد ما كمل كلام الكلام طلع من ودن التانية على طول، كأنك تحرث في في في في في بحر، ولا كأن زرع ولا فهم ولا علم ولا أي شيء من هذا القبيل. وهذا كثير ما يحصل ما بين الأزواج، والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. طبعا الموضوع شائك، وموضوع دائما ما يشتكي الزوج من عدم الإصغاء إلى إصغاء زوجته له، أو استماع أو إصغاء أو كذلك، والعكس صحيح، المرأة تشتكي أن زوجها لا يسمع فيها، لا يحكي معها ولا يجي يشورها ولا يكلم فيها. للأسف هذه من ضمن القضايا اللي الشائكة اللي تخلي هناك فتور في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، ويخلي مسافة بعيدة جدا في العلاقة، ويصبح كل واحد يسمع في نفسه وأوهامه وهواجسه ومخيلاته، لا مش هيك بس، ويقتنع بالمخيلة الوهمية في الشك والأمور. يعني والله إن هناك قصص محزنة جدا، لكن نحن من بنحزنكم، نحن نطرح القضايا من أجل الوعي والفهم والتوجيه والإرشاد والتثقيف لمن لم يسبق له الزواج بعد. والله تمهلوا يا شباب، تمهلوا يا بنات، تفهم معنى الزواج، عشان نحن كفايانا والله العظيم إن المحاكم الآن تعج بشكل غير. نحن مش معناه ما نبش طلاق، لا، إذا كان زواج فاشل من البداية يكون بعدين في معقبات لا يعلم بها إلا الله.

طبعا العاطفي بين الزوجين والزواج الآمن نفسيا. إذا كان صح عشان يعيشوا حياة ويبنوا حياة زوجية إذا وصلتمع العاطفي مش حديث الموجود عند الآن، بس الله السلامة ليهم هم الزوز حقيقة. انهيار مبكر جدا جدا جدا. أنا ما كنتش نعرف، أنا كان في بيننا حب وكان في علاقة ودرت المستحيل عشان أني ناخده وهو ياخدني، ومجرد ما اتجوزت حسيت الزواج مش زي ما أنا كنت مفكر. لغة العاطفة غير واضحة أمام للأسف بعض الأزواج، خاصة الجيل نحن الآن على وشك الزواج، هم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ليست واضحة لغة الحب، هي رغبات ومشاعر مؤقتة تنتهي بزوال المؤثر، فهم يحسبوها حب. لا نجوز، يلا نجوز، جوزنا خشينا حبيت سكرنا رحنا الباب بعدها ونمسحبها هيك، مسحبكش انت هيك بالشكل هذا ولا انا نسحبك انت بالشكل هذا. دائما لما نقول الإنسان لا يقدم على هذا الموضوع الخطير إلا وهو على استعداد كامل لفهم هذه العلاقة، من ضمن ويكون لديه مهارات، دائما نقول ننصح فيهم، نقول هنا العلاقة الزوجية تحتاج إلى مهارات عالية في الدقة. من ضمن هذه المهارات لحقنا فن الإصغاء بين الزوجين، والمهارة الأخرى المهارة فن الإصغاء بين الزوجين يؤدي إلى شيء مهم جدا يتمناه كل إنسان عاقل، ونحط كم خط تحت كلمة عاقل، لأن الزواج مش مجرد لحظات حب بنعيشهن ولحظات رومانسية أو علاقة خاصة وبعدها نبدأ نتمرد. لا، أنت بتخش على مسؤولية ماما، وعليه الزواج أو من يتقن

الإصغاء سيكون هناك بالتالي زواجا آمنا نفسيا، لأن فعلا هو يستمع إلي. ولكن مش كل الإنسان زي ما قلنا من شوية، مش كل الإصغاء أو الاستماع يعني أنه هو مهتم، مرات هو يصيد في أخطاء. ولذلك بعض الزوجات جي تحكي لزوجها عن علاقتها القديمة أو عن خطيبها السابق أو عن كذا، والنقطة الأخيرة النقطة الأخيرة تحكي لزوجها عن زوجها السابق، أو تحكي زوجها السابق تتواصل مع زوجها السابق تحكي له على زوجها الجديد. شوف شو إحنا مجتمعنا وين واصل، وين ماشي، وين ماشي. خليك صديقي، نحن اطلقنا خلينا نقعد أصدقاء، حتى نجوزوا نقعد أصدقاء. يعني هو يجوز غيرها وهي تجوز غيرها، وبالتليفونات هم سهرانين مع بعضهم. إلى أين وصل المجتمع عندنا؟ نحن مش أجانب يا جماعة، ولنا مسيح، ولنا حتى المسيح بالك عندهم جوانب يحترموا فيها بعضهم. نحن رانا مسلمين، مسلمين نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا خل صح نحن اطلقنا بس نبدو أصدقاء عشان نحكي لك وتوريني شنو ندير. ما كنت قعدتي في الحوش معاه ووراك هو، وكنت سمعتي الكلام وعشتي زي البني أدمين. لما طلقتي قعد هو حلو تحكي له في مشاكلك وتحكي لا، وهذه شنو اسمها؟ هذه اسمها خيانة ولا مش خيانة؟ لا مشاكل، هذا بيت غير آمن من البداية، ما كانش آمن لأن ما فيش إصغاء جيد. إحنا زي ما قلنا من شوية، خش الكلام من هنا من وذن ويطلع من وذن التانية، ولا كأن حكى. قمة في الجهل والتخلف في بناء وتأسيس العلاقة الزوجية الآن أصبح في مجتمعنا. مظاهر ولا ناخذ عشان خاطر ان عيلته عيل فلان هو بات رجل محترم ورجل معروف ومرموق وشخصيه عامه في المجتمع، لكن مش عارفك ان ولده نفس القيمه. في حلقات كثيره سنتكلم فيها عن كثير من القضايا، لكن الان نرجع الى الزواج الامن نفسيا. باهي انا كيف نعرف ان زواجي هذا زواج امنا مش هيتضعضع ولا هيصير له خلل في المستقبل؟ طبعا الزواج الآمن هو الزواج الذي يشعر فيه الطرفان أنهما في منطقة أمان لا خوف فيها من الإهانة ولا السخرية أو التقليل أو العقاب العاطفي. وللأسف في بعض العلاقة الزوجية اللي نشوفوا فيها، واللي أنا شخصيا نشوف فيها للأسف الشديد، ونسأل الله يهدي الجميع، فتقولك أنا ما نقدرش نعبر عن مشاعري أو نقدر نوصل فكرتي لزوجي لأن على طول إهانة ويستهزأ. مثلا على سبيل المثال جاية من لمة أو جاية من فرح أو جاية من صحبتها أو جاية من العمل بتاعها وتحكي لزوجها حي اليوم شو صار معانا واليوم شفنا، يعني سامحوني هالتكلمها نقولها بالليبي، منعرفش كلمة أخرى، يقولها بي خلاص سكري فمك، عارفينك بي خلاص سكري فمك بي بعدها، يعني نوع من كسرة الخاطر، من كسرة النفس، من كسرة المشاعر. يعني لو هي ما حكت لكش يا ابني وين تبي تمشي تحكي هي؟ أو هو يجي تعبان أو يحكي لها موقف حصلتها بي بعدين شن دخلنينا على طول الرد الغير، الرد اللي فيه قلة الأدب، اللي ما فيش أي نوع من الاحترام. لما أنا كزوج عندي زوجة تقبلني بهذا الأسلوب، هل أنا هنشعر معها بالأمان؟ أو العكس، الزوجة لما تحكي لزوجها يعني كذا مرأة يعني تحكي لي في الموضوع هذا، أو حتى تبي تحكي معها جانب عاطفي له هو وكذا، ولا بيش انت بي خطيني، يقولي قديش يكسر لي في نفسي لما نوصل المرحلة هذه، وبعدين يقول لي يدفني ويقول لي خطيني وما تحكيش معايا أمور ما إلى ذلك. يعني كسرة النفس راهي وعرة، كسرة النفس وعرة. إذا كان في خلاف بينكم أو حاجة زي هيك هو بياخد فترة زعل وشوية هيك إن ينتهدى نفسه، معلش أنت في الأصل في الأساس أصلا ما تقربيش إنه في حالة زعل، أو أنت خليها تهدى شوية وبعدين تعالى. لكن أنا أتكلم عن الزواج الغير الآمن اللي عمال على بطال طالع نازل إهانة وسخرية وتقليل من شخصيته، وأيضا العقاب العاطفي. يعني ضحكتني إحدى الخوات تقول لي أنا
استخدم في العقاب العاطفي مع زوجي. شنو هو العقاب؟ طبعا ما أكثر مصطلحات فيه على السوشيال ميديا، ويأخذوا بدون فهم وبدون دراسة ويستخدموا. ملاحظة على فكرة بنقولها، المصطلحات اللي نجيبوا فيها أو تجيبوا فيها من النت، عقاب العاطفي أو الصمت العقابي والكلام اللي زي هذا، أو بعض المصطلحات في أشياء ثانية، أي كان مفهوم، أنا لا أذكر تحديدا الآن أي مفهوم. المشكلة أن اللي قال المفهوم يا أما مجتمع مصري أو يعني أو مجتمع لبناني أو سوري أو أي مجتمعات خليجية، هذا ثقافتهم غير ثقافتنا. يعني أنا لما درست خارج ليبيا وجيت بدراستي الثقافة المصرية الأردنية، لا أنا خذيت العلم ونبي نكيف العلم على حسب البيئة اللي أنا عايش فيها. أنا نعرف مجتمعي كيف يفكر، أنا نعرف مجتمعي شنو ممكن يديره، فأنا أتعامل معه بكيف بعقلية ليبية، عقلية ليبية، عقلية المحافظة، عقلية المتدينة، العقلية المفترض. هذا الكلام هذا ما عاش في منه واجد. طبعا زي ما قلنا مستمعيني الكرام، إن دخلت علينا ثقافات وممنهجة، ولا أدري بالانحراف ما عاش يتعب يطلع للشارع ويدوره. تو الفاحشة والأمور اللي زي نحكوا عليها هذه موجودة داخل بيوتنا، داخل البيت، في الغرفة، البنت قاعدة في الغرفة الله أعلم شو كيف تدير، والشاب كذلك الأمر. يارتها وقفت على الشاب وعلى البنت. الزوج والزوجة وصلوا إلى هذا الانحراف والانحدار الأخلاقي بشكل مزعج جدا الآن في مجتمعنا الليبي. ولذلك الآن نوجه كلامي إلى يعني للمجتمع، تقوا الله في أنفسكم يا أخي، وأنت تفعل هذا الفعل في الله يراقب فيك، أسأل الله الهدى والتقى. خلاص من الأشياء، طبعا هذه الأمور تحدث في البيوت الغير آمنة، البيوت الآمنة لا يحدث فيها هذه الأشياء، البيوت الآمنة نفسيا لا يحدث فيها هذا الخلل الأخلاقي اللي موجود، واللي يعني معظم العائلات للأسف الشديد إلا ما رحم ربي أصبح الانحدار الأخلاقي شيء طبيعي. حتى لما تكلم يقول لك مقدمك أنت مزت قديم، يعني كيف قديم؟ يعني أصبح في موضة وفي تحديث وفي أبديت يعني للأخلاقيات، ما فهمتش يعني. طبعا حتى يكون الزواج آمنا أعزائي المستمعين، يكون آمنا نفسيا، هناك بعض المميزات. يعني كيف أنا ممكن نعرف أن هذا زواج آمنا، وكيف يمكن أنا نعرف مقومات أو مميزات الزواج الآمن حتى لا تحدث مشكلة؟ شن أنا بنتعلم يعني. طبعا من ضمن النقاط اللي تحدث في الزواج الآمن أن لا يستخدم الرجل أو المرأة الصمت كسلاح وعقاب. للأسف الشديد زي ما قلنا بعض الأزواج يتابع في منصات التواصل الاجتماعي ويخش على كافة البرامج والمواضيع ويستخدم في مصطلحات ما تناسبش ثقافتنا ولا تستخدم طبيعة الشخص اللي أنا عايشة معه. للأسف يعني تخيلوا أن إنسانة تقول لي أنا اليوم عقبت زوجي، ودي حقيقة عقبت زوجك كيف يعني؟ قالت لي اليوم ديرت له أنا الصمت العقابي. ولا شيء مضحك حقيقة. المشكلة أني أنا لا أعرف زوجها، هادي مسالم، إنسان آمن جدا جدا جدا جدا. قلت لها ومنين عرفتيها؟ منين جبتي مصطلح الصمت العقابي؟ قالت لي أنا خشيت على السوشيال ميديا ولقيتها، وتو نوريها أنا، مش هنتكلم معه بك اليوم كامل، ما فيش كلام عشان نوريه على أساس سمحوني تبي تربيه الصمت العقابي. قلت لها ومن قال لك إن هذا النوع من العقاب يمشي بعزم يمشيش لي كيف؟ قلت لها إنه هو في طبيعته هادية، أنت لما تسكتي ما تتكلميش هو افتك من صوتك أصلا، هيقول يريدها ديما هكي. هي هنا جاها شاهد العقل، ذكرت إنها فعلا غلط. نحن نستخدم في المصطلحات مع شخصية، نحن اللي عرفنا معنى المصطلح الأساسي ولا عرفنا معنى الشخصية اللي ممكن أني نستخدم معها أي تصرف. يعني زي بعض البنات تتعامل في زوجها كيف ما أمها تعامل في أبوها، لا هذاك أبوكي راضي بالشيء هذا، زوجك ما يرضاش بالشيء هذا، عرفت كيف؟ يعني نحن نستخدمه في

أشياء في غير محلها. لكن الزوج الآمن أو الزواج عفوا الآمن لا يستخدم الصمت كسلاح وعقاب لكلا الطرفين. النقطة الثانية اللي هي ما أكثرها استخداما في العلاقات الزوجية وسابقا والآن صراحة من زمان الموضوع هذا، اللي هو الزواج الآمن لا يستخدم الأخطاء كوثائق للمستقبل للتهديد. أها احكي لي هاي، نعطيك أمثلة. قال الزواج الآمن لا يستخدم هذا الشيء، تعال نوريكم الزواج الغير آمن. احكي لي لحظة بعد الزواج، احكي لي كم علاقة درتي وكم مرة خطبتي، وتبدأ هي تسحبها نوع من الحوار، تقوم عاش في حكاية يحكوها هم مع بعضهم، انتهت الحكايات العاطفية. احكي لي عليه مستقبل، عليه ماضيك، وانت احكي لي عليه ماضيك. مجرد ما يحكي الواحد الآخر عن الماضي على أساس هو مطمئن وقاعد في المنطقة الآمنة وقاعد في منطقة الخطر، مجرد ما يحكي أو يعبر عن مشاعره يبدأ يخزننا في المعلومات. أو البنت اللي جي تحكي على ماليها، تحكي عليه أمها وإن هي عدوة أمها وإن أمها ما تحبهاش وإن أبوها مش عارف كيف يتصرف معاها، تبدأ تحكي لزوجها وتعطي فيه حقائق وأسرار بيتهم، أو العكس صحيح، هو يبدأ يعطي في أسرار وحكايات عن بيتهم. أول شرارة مشكلة بينهم، يا فلان يلي فيك وفيك يلي أمك كذا، أنت حتى أمك تكرهك، حتى أبوك ما يحبك، حتى أمك ما تحبكش، حتى باطك مش عارفة إيه، وهكذا نبدأ. هذا زواج غير آمن، هذا زواج لو لقيتي منفذ تخرجي منه أخرجي، لأنه غير آمن، لأنها تجد حياتك عذاب لقدام. لكن ما أخوك يدير مشكلة أو أختك يدير مشكلة هيعايرك بيها ويبدأ يخزلك، أو أنت كل ما هلا صارت عنده مشكلة. تخيلوا إن إحنا وصلنا مستوى إن الزوجة الآن ما تبيش تمشي زيارة عند هالزوجها، وهما ما يبوا عشان هي ما يبوهاش تجي عشان هم عشان ما تشوفش عيوبهم، وهي ما تبيش أهل زوجها يجوا عند مهلها عشان ما يشوفوش عيوب هلها. أرى أصبحت العلاقات أرى شبه قريب تنتهي العلاقات الاجتماعية في المجتمع. إنما رحم ربي بهذا، ليش؟ لأن الزواج الغير الآمن يبدأ يصيد في أخطاء أبوها وأخوها وأمها وجدتها وعمتها وخالتها وهكذا وصاحبتها وجارتها، ويبتبدأ هي تنلقط لها في العيدان حتى هي ولا صاحبك بش أول مشكلة تبدأ هنا الانفجار. فهذا زواج غير آمن. أما الزواج الآمن لا يسجل هذه الأخطاء، بل يعفو ويسامح ويتغاضى عن هذه الأخطاء.

النقطة الثالثة في الزواج الآمن، لا يوجد فيه تهديد. الزواج الآمن لا يوجد فيه تهديد بالترك أو الهجر. هتقول نفس الكلمة الأولى؟ لا، مش نفس الكلمة. هناخذ بالنا من النقطة هذه. الترك أو الهجر، وهو الهجر الذي ذكر في القرآن الكريم، واهجرهن في المضاجع. شفت الترك يعني يهددها بأننا هنرقد برا في الصالة، أو نرقد في دار غرفة الأولاد، أو نرقد في الصالون برا، أو يهجرها نهائيا، تنعدم العلاقة الخاصة بينهم. وهذا للأسف والمستغرب فيه أنه يحدث مع الناس جدد في الزواج. يعني ليها سنة متجوزة أو ليها 6 شهور متجوزة وتقولي العلاقة الخاصة منتهية، مش موجودة. في البداية كانت علاقتنا ممتازة، الآن ما فيش، ويهدد فيها وياخد في غطاء بتاعه ومخدة ويطلع يرقد خارج الغرفة. من الطريف والمحزن، على أساس هو زعلان منها وقال عم سيب للغرفة، هو أصلا طالع عشان يكلم صديقته ويعيش اللحظات الرومانسية والحالمة مع صديقته على التليفون وفيديوهات. طبعا خلاص طبعا معاش في حشم نهائي، طبعا حتى أصبح بمكالمات فيديو، كل شيء قاعد وكأنها قاعدة معاه في الغرفة. صدمة الزوجة صدمة كانت رهيبة في الموضوع هذا، وأبسط يمسك لها أبسط خطأ بشوى يرقد في مكان تاني، بشوى ياخذ راحته مع شخصية أخرى. والعكس صحيح، خذوا بالكم، ربما يكثر هذا الموضوع عند الرجال، يعني أكثر، ولكن برضو في بعض النساء تستعمل هذا الأسلوب بنفس الكيفية اللي حكيت عنها عن الرجل. للأسف الشديد وصلنا زي ما قلت لانحدار رهيب، وهذا سبب الجرائم اللي الآن نسمعوا فيها، جرائم القتل، جرائم الإخفاء، وبعدين نلقوا جريمة ولا نلقوا مصيبة من المصائب اللي نسمعوا فيها. إن شاء الله ربي يعفو عنا جميعا يا رب العالمين. هذا يعتبر زواج غير آمن، لأن الهجر خاصة في العلاقة الخاصة للزوجة راه مؤلمة إلى أبعد الحدود، إن الجانب النفسي تؤثر على المرأة أو الرجل أيضا، تؤثر في الجانب النفسي، يشعر بأنه هو يعني ملاش قيمة أو هي ملهاش قيمة. لأن سبحان الله حتى العقاب لما ربي قال واهجرهن، يعني كان نوع من العقاب باش تتأدب المرأة شوية يعني. لكن للأسف نحن ما خديناش بالمفهوم الشرعي، خديناه بالمفهوم اللي سبلة، يعني سبحان الله في بعض الأشياء الشرعية ناخذ فيها عشان نفذوا أوامرنا نحن، مش طاعة لله، لا يعني نحن نستخدم فيها نوع من المكر، من الدهاء، من ما تعرفش كيف، للأسف الشديد. طبعا النقطة الرابعة في الزواج الآمن، الزواج الآمن يسمح فيه بالتعبير عن الشعور دون الحكم على الشعور بالسخرية والاستهزاء. يعني في بعض الأزواج خاصة من الزواج الطبيعي، الزواج اللي يحبه ربي، الزواج اللي هو رائع يعني فوق من رائع، يعني لما الزوج يعبر عن مشاعر حبه لزوجته، أو هي العكس، هي تعبر له عن مشاعرها وعن حبها لزوجها وتحتضن زوجها وتحاول تعبر له، يبدأ هو يستقبل هذه المشاعر بحب وبفرح وسرور. كذلك الأمر سياً سواء رجل أو المرأة يستقبل مشاعر الآخر بحب ووئام، يعني بفرح وسعادة. الزواج الغير الآمن يبدأ يستهزأ بمشاعرها وبحبها، أو هي تستهزأ بي وتستهزأ بمشاعرها، توا خطر عليك، توا جيني، توا تقول في يعني إيش خطر عليه، إن شاء الله خير. والله يعني بهذا المنطق، لما يجيك رجل يبكي ويتألم، قولي حتى لما بحاول نوصلها مشاعري تهز علي، قولي من أمتى كلام هذا، شن صار، شن جد عليك بيه، هو خليه يا ستي جد عليه، خليه يعبر عن مشاعره وافرحي انت بالتجديده ظاهر، بدل ما تنفر الزوج. والعكس صحيح، بدل ما تنفر زوجتك وتسبب لها مشكله، او تكون انت سبب في الخيانه باش هي تعبر عن مشاعرها لشخص اخر. والعكس صحيح، قد انت لما ترفضي زوجك مرات هو يحتاج يعبر عن مشاعر حب او عاطفه، فيلجأ لمكان اخر يعبر عن
هذا الحب. والحالتين الاثنين بياخذوا اثم بعضهم، فش رايكم نخلو زواج امن وناخذوا اجر بعضنا؟ طبعا النقطه الاخرى، الزواج الامن يشعر كل طرف تجاه الاخر انه هو حبيب وشريك وصديق. مرة حكيت كلمة، أنا قلت إن الزوج يكون صديق، ما أجمل الزوج عندما يكون صديقي. فاستغربوها يعني، كيف زوجك صديق؟ لا ليش لا؟ ليش لما يكون زواج آمن ما تقولي لا ما نقدرش نحكي معه، بعدين يعايرني ولا يستهزئ بي ولا يسخر مني ولا عادي يحرش خوتي ولا يحرش بويا ولا كلامي زي هذا؟ لا، أنا أتكلم عن الزواج الآمن، هذاك زواج غير آمن. أنا نعرف إنه مش هيكون صديق، هيكون عدو يترصد لك ويلم لك في الأخطاء ويجمع لك الأخطاء. أما الزواج الآمن لا عزيزتي، الزواج الآمن الزوج هو بيكون بمثابة رعاية وحب وحماية الأب، وأيضا هو الحبيب وهو الصديق اللي ممكن تلجئي له تشاوري في موضوع، تاخدي رأيه في موضوع، وهكذا هو ال يكون الزواج الآمن. باهي، فن الإصغاء بين الزوجين والزواج الآمن هل ليهم علاقة مع بعض؟ أكيد لها علاقة مع بعض، لأن الإصغاء يطفي زي يطفي القلق ويقلل سوء الفهم ويجعل القلب مكانا آمنا. شوف، أنا لما أستمع إلى زوجي بإحساسي ومشاعري بكلي أكيد هيكون في أمان نفسي، ويخلق الثقة عميقة. هذا الإصغاء الجيد والآمن يخلق ثقة عميقة، لأن ثقة الشريك تعتبر، أو الثقة بين الزوج والزوجة تعتبر هي أساس، الحجر الأساس لأي زواج ناجح. لو ما فيش مبدأ الثقة بين الزوجين كيف هيكون زواج ناجح؟ هيكون زواج مبني على الشك، مبني على الغيرة، مهما يحاول يصلح يظل الشك في ذهنه. وهذه إحدى القصص، يعني مدة طويلة وأنا ماشية في الموضوع بتاع الشك هذا. في بعض القصص جزئية من الشك في محلها، ولكن في بعض القصص بالحق إن ظالمها ظلم كبير، ظلم كبير في الشك. الآن على أعتاب المحكمة والطلاق، نتيجة الشك. باه يا دكتورة يا أستاذ، عالجيني من الشك. ابدأ أنت غير أفكارك، غير أفكارك. مبدأ الثقة، أنا ما عنديش ثقة لا في سيارة سوق ولا في عم، حتى العمل غير، أنا جوه هو العمل، مش هي متخصصة في مجال، عادة نقلها في مجال آخر. بأنت ما تبياش، أنت عندك مبدأ الشك. اي حياه هذه؟ علاش تشغلها اصلا؟ ما خليها في الحوش، لا شغلها عشان تصرف عليا. وصلنا، شفت عند وين؟ وعنده الشك ويبي زوجته تشتغل مش هي تصرف على الحوش، وهو قاعد بس مدمعز مع الشيطان يوسوس له ويجيب ويانتكله ويزين له الاعمال ويزين له زوجتك توه في العمل قاعده مع المدير، زوجتك الان قاعده مع معهم. وهكذا تروح تاخذ على راسها لما تشبع. والله لن انسى دموع تلك المراه من القهر والألم، ظلم ما بعد ظلم. أنا كيف نتخلص من هذا يا أستاذ؟ غير أفكارك يا أستاذ، مرة اثنين ثلاثة تتخلص. بمجرد ما وصلت المحكمة دور انتهاء. ندمان، ندمان بعد شنو؟ ما احنا نصحنا من البداية، انت وصلت روحك لمرحلة الندم، ما تخش في متاهات ما كنتش أنا أتمنى أنك توصلها. ليش؟ نتيجة فقد الثقة بين الشريكين. أما الزواج الآمن اللي يكون مبني على الإصغاء ومبني على الثقة المتبادلة بين الأزواج، هذا هو الزواج الآمن اللي هو نقول عليه الزواج الناجح. عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، كوني وكن وتعلم مهارة فن العلاقة وإدارة الحوار بينكم، لأن هذا إذا أردنا نجاح علاقة الزوجية بيني وبين زوجي لازم أنا أتعلم أمتى أستمع وأمتى أكون كل أذان صاغية وأمتى أكون أنا متاحة لزوجي ونسمع يعنيتها ومجهزة كل شيء. مجرد ما يدخل الزوج كل وجل اهتمامه لي هو، وكذلك الزوج من أعماله ومن مش والله مر... كلمة مش مرات، الكلمة
بسيطة، كلمة نحبك أو معاها وردة أو طرف شوكولاتة والله تنهي مشاكل كبيرة جدا، بشرط أن يكون عندنا نية للإصلاح. فدي مهما إن شاء الله نجيب لها طقم ذهب، ما فيش نية للإصلاح والله ما هو سير منها. إذن أعزائي المستمعين، نفهم أن الإصغاء بين الزوجين ليس مهارة ثانوية، بل هو قلب العلاقة وروحها. فحين نصغي نحن لا نسمع فقط، بل نشعر، نحن نطمئن، نحن نحتوي، نداوي ونعيد بناء جسور المحبة والتواصل المستمر. والزواج الآمن نفسيا يبدأ من هذه اللحظة التي يشعر فيها كل طرف أن له مساحة آمنة ليكون نفسه، بلا خوف، بلا تمثيل، بلا دفاع ولا قناع. وفي نهاية نافذتنا اليوم، لعل كل زوجين يتعلم أن الإصغاء ليس جهدا بل هدية، هدية تحفظ بيتا وتصلح قلبا وتمتد أثرا لأبنائهم، وأن الإصغاء مهارة وطوق نجاة يحمي العلاقة من الغرق في الأحزان، وأن الزواج الآمن نفسيا لا يبنى بالكلمات الجميلة فقط، بل بالمساحة التي نمنحها لبعضنا لنحس، لنحكي، لنشعر أننا مفهومون. من يصغي يحب، ومن يحتوي يداوي، وهكذا تبقى البيوت عامرة بالطمأنينة مهما اشتدت العواصف. إلى هنا تنتهي نافذتنا اليوم، ولكن لا تنتهي رسائلها، فكل بيت يستحق آذانا تسمع وقلبا يفهم ومساحة آمنة ينمو.

0: فيها الحب بلا خوف. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، تذكروا دائما الإصغاء لا يكلف شيء لكنه يصلح كل شيء. كنتم معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا في هذه الأمسية الطيبة، وعلى كل روح مرت بتجربة خلتها تعيد حساباتها في الناس. مساء الخير لوين ما تكونوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومساء الخيرات والأنوار عليكم. وشن تاني نبدو دائما في حلقتنا؟ نبدو بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جماعة التيك توك صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيش احنا نحكو في موضوع حلقتنا، ولكن فاصل قصير ونبدو بإذن الله.

اليوم أو حلقتنا الليلة مش بس على كلمة عابرة أو كلمة حافظينها ونقول فاها فقط، ولا عن موضوع نقدر نمر عليه بسهولة، مرور الكرام. حلقتنا على شيء لو موجود ارتاح القلب، ولو نكسر تغير كل شيء. حلقتنا اليوم قريبة من القلب لأنها من القلب فعلا. حلقتنا اليوم عن الثقة، والثقة كيف تبنى وكيف تهدم، كيف تبنى وكيف تهدم. الثقة يا جماعة الخير مش مجرد كلمة تنقال، مش مجرد عبارة حافظينها. الثقة عبارة على شعور بالأمان وسط عالم مليان شك ومليان غيرة ومليان حسد ومليان حقد. إنك تسلم قلبك وسرك وضعفك وحتى دمعتك لشخص وانت مطمن وانت مرتاح ان هالشخص هذا عمره ما يطعنك، عمره ما يكسرك، عمره ما يخذلك. فالثقة هي الشعور بالأمان مع شخص في حياتك، أي إن كان هالشخص أمك، أبوك، أختك، أخوك، صديق أو صديقة، مسميات، كلها مسميات، ولكن يبقى الغرض واحد. الثقة بالنفس هذه شيء تاني يا رامي، بس اليوم حنتكلموا عن الثقة مع الأشخاص. الثقة كيف تبنى وكيف تهدم؟ لكن المؤلم في الموضوع تعرفوا شنو هو؟ وعليكم السلام. المؤلم في الموضوع إن مرات اللي يهدم ثقتك مش عدوك، ركزوا في كلامي كويس، واني حنرجعكم للخلف مع تجارب سابقة، مش وقتها المسج اللي وصلني أبدا. لا مازال مكالمات. أنا حابة بس بنوصل حاجة ومهمة جدا جدا جدا لازم تحطوها في عين الاعتبار، إن مرات الموضوع هذا اللي بنحكي عليه بيرجعكم للخلف في تجارب في حياتكم أو مواقف في حياتكم، أو حتى أشخاص مروا في حياتكم مرور الكرام أو أصبح أخذتوا منهم عبرة بمعنى. حلو، إن المؤلم في الموضوع إن مرات اللي يهدم ثقتك مش عدوك. الموجع أكثر لما يكون الشخص هذا هو الشخص اللي كنت تقول عليه مستحيل يخذلني، مستحيل يطعني، مستحيل يخونني. الشخص هذا اللي كان منك قريب، قريب لدرجة إنك ما كنتش تحط بينك وبينه أي حواجز، بكلمات صادقة، بأفعال، بوفاء، لكن ممكن إن هي تنهدم في لحظة واحدة اللي هو كان فيه كذب، ولو كان فيه خيانة أو فيه حتى وعد انكسر. وأصعب شيء اللي هو بعد ما تنكسر هالثقة هذه، مش الوجع نفسه هو الصعب، لا بالعكس، الوجع كنا لازم نتوجعه، كنا لازم نمر بالأشياء هذه باش نتعلموا من حياتنا وناخدوا دروس في الحياة. لكن الوجع في الموضوع هذا بموضوع الثقة أصعب شيء إنك أنت تبدأ تشك حتى في الناس اللي ما غلطوش معاك. يعني لما تنكسر الثقة في شخص معاش تقدر تأمن في شخص حيجي بعده، ممكن حتى تفقد الثقة بنفسك، وهذا أخطر شيء. في حلقة الليلة بنحكو من القلب، في حلقة الليلة بنحكو عن الثقة، عن كسرها، وعن سؤال يحيرنا ودائما يدور في بال الناس هلبة في حياتنا، هل الثقة لو انكسرت ترجع زي قبل؟ ولا على حسب الشخص، ولا في كسور عمرها ما تبرى. فخليكم معايا اليوم
لأن الحديث هذا بيطول أكتر وأكتر وممكن يلمس جزء ساكن وساكت داخلك وداخل كل واحد فينا قاعد يسمع فينا، سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فنحاول بقدر الإمكان إن نحكي معاكم بكل صراحة، بكل وضوح، بكل شفافية، ونحاول دائما إن نطرح مواضيع قريبة من القلب وتلامس وقعكم والشيء اللي تعلمناه. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا في هالدقائق الاولى وايضا في الفقره الاولى. شنو هي الثقه؟ احنا عارفينها الثقه فهالكم صح، لكن انا نعطيكم عليها معلومه لربما في ناس مش فهمتها بنفس المفهوم. ولكن الثقه بكل بساطه هو انك انت ترتاح مع الشخص، ما تقعدش انك انت تشك في كل كلمه يقولها، ما تراجعش كل تصرف يديره. لما تعطي الثقة في حد تحس بالأمان معه. كلمة الأمان حطه تحتها مليون خط، تحس بالأمان معه بمجرد أنك أنت وثقت في الشخص هذا. ما تخافش من الغدر، تحكي له بأريحية ومرتاح أنك أنت تحكي له في أسبوع، تحكي له حتى أسرارك يعني، حتى مواضيع خاصة بيك، لأنك أنت إنسان واثق في الشخص هذا مش حيغدرك ولا حيطعنك، وتكون على طبيعتك مجرد من كل شيء، من صفاتك تكون على طبيعتك بعيوبك بمميزاتك. وهذه هي الثقة أساسا. في ناس أنا عارفة أن في ناس حتطلع لي توا بتقول لي ملاك أنا ما نوثقش في حد وما عنديش ثقة في أي حد، لكن هل فعلا نقدروا نعيشوا بدون ثقة؟ ترسلوا رواحكم، هل فعلا تقدروا انتم تعيشوا بدون ثقة؟ هذه في ناس امون تقول لا، ومحمد يقول عادي نقدروا. يعني محمد انت ما عندكش ثقة في امك او ابوك، ما هي لازم تكون عندك ثقة في شخص معين في حياتك، بغض النظر من يكون الشخص بين قوسين. كويس، هل فعلا احنا كبشر نقدروا نعيشوا بدون ناس، بدون معارف، بدون صداقات، بدون علاقات اجتماعية؟ أسألوا رواحكم. ترى أكيد لا، العقيقة تقول مستحيل، محرمة تقول نقدروا، محرمة قالت نقدروا. با في ناس قالت لا، فعلا في ناس تقول لا ما نقدروش نعيشوا بدون ثقة. حتى أبسط الأمور الحياة، الأم توثق في ولدها

حرتاح الأم، مش حتعطي الأمان. ونفس الشيء كويس، ونفس الشيء الصديق يوثق في صاحبه ويوثق في صديقه، الموظف يوثق في مديره، والعلاقات كلها أساسا مبنية على ثقة بغض النظر. طبعا عارفين احنا في عيوب في أشياء معينة، زي الصديق مثلا أعطيه ثقة في صديقه ولكن طلع مش قد الثقة، موظف نفس الشيء وهكذا. محرم أن نتكلم على الثقة اللي من نوع الخارج بيتي، أنا نتكلم على أنواع الثقة بصفة عامة، ما نبيش نتكلم على شيء معين، نبي نتكلم على الثقة بالكامل بالمجمل. صابر يقول أصبحنا في زمن الغدر للأسف. أي والله، فالعلاقات أساسها مبنية بالثقة، علاقة الأم، علاقة الأب، علاقة الأبناء، علاقة البنات وإلى ما ذلك، كلها مبنية على ثقة. مثلا الثقة اللي مش موجودة فيها الأساسيات والركيزة ما فيش. في ناس تقول لك أو توني مثلا بنت بتقول لك أنا نبي جاها عريس وكذا، واحد تتزوج كذا وكذا، تقول لك أهم شيء الثقة والاحترام، يعتبر ركيزة بش أنك أنت تأسسي حياتك أو أنت تفتح بيت وتأسس حياتك، ضروري من الثقة. كيف أنت بتتزوج بنت ناس وما عندكش ثقة فيها؟ كيف أنت بتتزوجي راجل وأنت ما عندكش ثقة؟ فخلونا قانعين من الداخل أن الثقة ضروري منها في بناء العلاقات، خاصة في الترابط الأسري وبناء علاقات في شرع الله سبحانه وتعالى. فما يجينيش حد يقول لي لا كيف الثقة انعدمت، لا الثقة موجودة. أنت حياتك مش حتبدأها بكذا وكذا. محرمة تقول الله يا ملاك كم تعرضت للخذلان، واليوم لا ثقة إلا في الله سبحانه وتعالى وأهلي وابنائي عداهم، لا بالنسبة ثقة أصبحت غارقة في بحر الظن. خلاص يا نوري، معناها أنت حتى كانت زوجت بنت ناس، معناها أنت مش عندك ثقة فيها، وهذه هي المشكلة. شفت كيف؟ جيني أم تقول أنا أراه مش واثقة في ولدي، هنا مشكلة أساسية. كيف انت مش واثقه في ولدك؟ والله انا مش واثقه في ولدي. والولد يقول لك انا مش واثقه في امي وهكذا، معناه هنا شني اخاطي اساسا. هذا علاش في ناس تطلع تقول لك لا ما فيش ثقه، لا في ثقه. فهمتوا؟ فلما يجيني شخص يقول لي كذا وكذا، لا في ثقه موجوده، بقل ثقه تهدم العلاقات. ايه دكتورة مليكة، دقة عندي ثابتة ولله الحمد، بتاعتي ملك. مازال نبدأك، مازال شوي تانية حندخل في الموضوع اكثر واكثر، وحتفهموا بتعمق اكثر. انا يا ملك عارفة الناس يخذلوني ومسلمة امري لله وما اقرب الناس لي. وكلي امرك لله، وكلي امرك لله، والمواضيع هذه دائما فيها التوكل على الله وسلمي امرك لله. فهمتي؟ لكن احنا كنا نقعد بنفكره لما فيش ثقة وكذا، واحد احنا نضل مناس معانا في حياتنا بمجرد ان احنا مرينا بمواقف معينة او اشخاص معينة ما قدروش هالثقة هذه، نجو احنا نحكموا على الناس اللي بعدهم او الناس اللي قبلهم ان احنا مش واثقين فيهم، عكسا تماما. فلازم تكون الثقة مبنية على اساس معين، مبنية على ركيزة معينة والى ما ذلك، خاصة في أمور الزواج، خاصة في أمور تربية الأبناء وإلى ما ذلك، لأن هذه هي النشأة الأولى وهذه هي الركيزة الأولى. إن شاء الله غير فهمتوا اللي حابة نوصل لكم الموضوع بشوية بشوية بش إنكم أنتم تفهموا. إحنا أعطينا شن معنى كلمة الثقة، كيف تبنى الثقة؟ كلكم بتجاوبوني بنفس الجواب، وأنا متأكدة كلكم حتجاوبوني نفس الجواب، وأنا متأكدة الناس اللي تسمع فيها حتقولي نفس الجواب. كيف نقدر نبني الثقة هذه؟ بشني صابر يقول الثقة مبنية على الضمير، والضمير أهم شيء. أنا بنشوف بس، لأني هنا متأكدة الثقة تبنى بالصدق، الثقة تبنى من الصدق.

فعله خير بعد نشوفه مثالك في ليبيا نحس انه ما زال في ناس فيها خير. شكرا يا العقيق. لا اعرف لو اريد ولا تبني مع احد. تبني تبنى بالانجازات. نبي الرقم. حاضر رقم القناه. تعالي كلمني خاص كنت تبيني بس ابعتي لي على البرنامج. كيف تبنى الثقه؟ عفوا قله الثقه تهدم البيوت تهدم العائلات. بح. ثقه تبنى بالضمير اولا. حلو. ثقة هو ما فيش ثقة في الرسول. الرسول مات يعني سيف الدين. انت ما عندكش ثقة في امك وابوك واخوتك وما عندكش ثقة في في في زوجتك وابنائك وكذا. غير منطقي را. غير منطقي الكلام اللي تقول فيه ولا غير منطقي المقولة هذه اصلا. هو الثقة صحيح في الرسول. الرسول مات لكن ما نجيش نقول لا نعمم الموضوع. لا لا معنا هيك احنا نقعد وكل واحدة تشد حوشها وهو يشد حوشها وما نبنوش علاقات ولا نتكاتروا ولا شيء. نقعدوا في حياشنا لان احنا ما عندناش ثقه في بعض. الثقه اليوم نحكي فيها بصفه عامه راني ما نحكيش فيها بشكل خاص. فهمتوا؟ نحكي فيها بشكل شيء عام. ما ليش علاقه يا سيف بالموضوع اللي تحكي فيه وانت طالع من الموضوع اساسا. كيف تبنى الثقة؟ الثقة ان هي ما تجيش فجأة، ما تجيش في يوم وليلة. الثقة مش زر تضغط عليه او احنا بلهجتنا العامية نقوله بطمة تضغط عليها وخلاص نقول خلاص انا بنوثق في الشخص. اخوة ما هيشك. الثقة تبنى بشوية بشوية. اولها زي ما قلتوا اولها الصدق. اولها الصدق تمام. والنقطة الثانية دقيقة بس خلى انتصار حنبعت لك إن شاء الله. أول شيء الصدق. الكذب لو موجود يدمر الثقة هذه حتى لو كانت كذبة صغيرة. وإحنا نقول الكذبة البيضة يعني كذبت كذبة بيضة على خاطر الشخص هذا. لا اللي يكذب حتى لو كانت كذبة بيضة يعتبر كذبرة. يعتبر كذب. ما جينيش حد يقول لي لا لا كذبة بيضة. ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة. كذب كذب والصدق صدق. لا في بيضة لا في صغيرة لا كذبة بسيطة لا لا لا لا لا. المسميات هذه ده احنا اختلقناها كإنسان باش يعني باش ما نحسوش بالذنب. لا كذب كذب. ثاني شيء تبنى الثقة هذه بالست بالله. كنا نقدروا نتكلموا كنا نقدروا نعبروا بينما الأفعال هي اللي تثبت الثقة هذه. بمعنى الكلام سهل بالنسبة لنا احنا كبشر نتكلموا ونحبوا نتكلموا ونحبوا نعبروا بس الفعل هو اللي أكد لك. أهلا يا عز ونورتي. أي حد يقول يقدر يقول أنا وثق فيا مثلا يا عز وثق فيا الكلام سهل لكن الفعل هو اللي يثبت صدق هالكلمة. أي شيء لازم يكون مقرون بالفعل. يعني أي كلمة بنقولها وبنطلعها من فمي لازم تكون مقرونة بفعل مش مجرد كلام على الهوى نطق على الهوى. لا الإنسان اللي كلام أول ثاني حاجة بالأفعال وليست بالأثق. الثقة تبنى بقوة الصدق والفعل أول وشخصية الشخص نفسه. صحيح صحيح. مساء الخير مساء النور للجميع. ثالث نقطة والمهمة حفظ الأسرار. الأسرار لو الشخص فض فضلة كبيرة فكيف أنت تمشي لي شخص آخر من عيلته وتطلع أسرار؟ طلع أسرار هذه ثالث بها لازم أبا واعرة. شفتوا بها ناخدوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، وانا حنذكر رقم الهاتف، ولكن خلوني نعطي الموضوع حقه ونوصل فكرتي، وبعدين حنعطي المكالمات مساحة

كان عنده صاحب عمره أكثر من 10 سنين. ركزوا في السنوات. باهي، في شاب كان عنده صاحب عمره أكثر من 10 سنين، يأمن له على كل شيء، يحكي له في أسراره، يحكي له في همومه وحتى مشاكله العائلية، ولو صار أي خلافات في حياته فيحكي له في كل شيء. يعني نقوله احنا كتاب مفتوح لصاحبه هذا. كويس، صار خلاف بسيط بينهم، شن صار؟ صاحب هذا أصبح عدوه وحكي عليه للناس، ومش بس هكي، طلع بأسوأ صورة. تخيلوا، يعني 10 سنين صداقة وصحبة انتهت بسبب موقف واحد بسيط. وهنا لازم نفهم احنا حاجة مهمة جدا، مش كل شخص يعرف أسرارك يستحق ثقتك. هي ما هيش بالسنوات، إنما بالمواقف والعشرة الطيبة. فهمتوا؟ فالقصة هذه عن الشاب، إن مش كل شيء نقدر نحكم عليه بمجرد إن خلاص يعني هذا كل شيء أموره تمام. لا، ما هوش أمور تمام، حيصير موقف، يوريلك هل الشخص هذا يستحق الثقة ويستحق المكانة، أو شخص سبب لك خذلان وخسارة وإلى ما ذلك. أنا دائما نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، ضروري يصير خلاف بينك وبين الأشخاص، باش تعرف صدق العلاقة اللي أنت معاهم، صدق العلاقة الاجتماعية اللي بيناتكم، صدق النوايا اللي بيناتكم. فضروري جدا إن الإنسان يصير معاه الخلاف مع صديقة، مع أمه، مع أبوه، مع أخته، مع أخوه. ضروري، ما فيش علاقة توصل لقوة إلا بالخلافات، إذا كانت الخلافات قوية أو حتى ضعيفة، نقول إحنا بسيطة ولا حتى كانت معقدة. فالخلافات هي اللي تبنى بها العلاقات، ولولاها مش حطيح الأقنعة، ولولاها مش حنكشف صدق النوايا والنوايا المزيفة. فهمتوا؟ فمش شرط. ايوه، فاحنا عرفنا كيف تبنى العلاقات، وقلنا تبنى الثقة، تبنى بالصدق، بحفظ الأسرار، بالأفعال. باهي لما تقولي لي يا ملاك كيف تبي تبني العلاقة، خلا انتي صار بعت لك على الخاص. فبنجو احنا بنقوله كيف نقدر نهدم الثقة هذه، كيف الثقة هذه تنهدم في لحظة. السؤال المهم والسؤال الأهم لكم انتم، شن يهم الثقة؟ الدنيا تخوف والله. شن اللي يهدم الثقة يا جماعة الخير؟ أنا نبي نسألكم انتم تشاركوا معنا من غير طبعا المكالمات. لا ننسى العهود والمواثيق اللي اخذناهم على أنفسنا مع الله. الشيء هذا تبنى بالصدق. قلت لكم أنا عارفة، قلت لكم أنا حاليا نتكلم يعني بلسانكم أنتم، وعارفة حتى. وميمي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريحاب تقول ثقة زايدة قد تورطك يوما، لذلك أحذر ثم أحذر. دكتورة مليكة تقول الخيانة والحذر هو ذاك القلوب، فلا إفراط يوجع ولا تفريط يطفي الأمل، فأحيانا الجرعة الزايدة قدر حاجتك واترك الباقي للزمن. اي والله ريحاب، لا تأخذ جرعة، اترك مكان للخيبة ومكان الاستيقاظ. الثقة تقول كسر الثقة أمر سهل، لكن إعادة بناء قصة أخرى. أيضا لينا تقول تحياتي ملاك.

سأل ورد: هناك أشخاص لا يستطيعون أن يتحملوا سرا لمدة ساعة، فكيف نعطيهم الثقة الكاملة؟ هذا غباء معذرة. فادية صبري يقول: أحلى ناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك، شكرا يا صبري. وهدى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وانت طالبة هنا في, في, في التعليق طلب يعني. بح لينا تقول: والله يا ملاك، حتى العشرة الكبيرة والعشرة الطيبة ما عاد تقدري تعطي الثقة فيها، صارت هالبرحاجات مع العشرة ومع وأسرار. بصراحة الأيام هذه الثقة لإخواتك فقط وإخوانك وأسرتك، أما الغريب فلا يستطيع الثقة أبدا. تمام، شكرا يا فادي. رجوعا بموضوعنا، كيف تنهدم الثقة؟ كلكم جاوبتوا بالخيانة، بالغدر، بالطعن، بي بي بي بي هلبة أشياء. خليني نوفقكم في الشيء هذا ونقول لكم: أول حاجة تهدم بالكذب. أول حاجة تهدم فيها الثقة بينك وبين أشخاص في حياتك، أول حاجة بالكذب. إنسان قاعد يكذب عليك، إنسان قاعد يكذب عليك، فأسرع طريقة لهدم الثقة الخيانة. كذب، الخيانة، سواء كانت خيانة صداقة أو علاقة أو حتى مصلحة. الوعود الكاذبة، لما توعد كل مرة وتخلف، لما تعطي إنسان تقول مثلا، توعد بشيء، تهمة بشيء، تعشم بشيء، وبعدين تخلف. وهذا الشيء صاير معاكم هلبة، الوعود الكاذبة، الخيانة. طبعا الخيانة أنتم كده ما فيش حد مش ممرش بالشيء هذا، والاستغلال. ركزوا لي في الكلمة الأخيرة هذه، للأشياء اللي تهدم الثقة عفوا، الاستغلال. تعرفوا أسوأ شيء وأسوأ شعور؟ إنك تلقى الشخص هذا أو تحس إن الشخص هذا قاعد يستغل فيك ومقرب منك على خاطر مصلحة. مش لازم بالضرورة تكون مصلحة مادية، مرات حتى مصلحة معنوية. شفتوا؟ شفت أنا وين وصلتكم توا، وين وين وين بحرت بيكم وتفكيركم. أنا متأكدة كلكم فكرتوا في نفس الفكرة. تعرفوا أسوأ شيء في هدم الثقة هي عبارة على مستويات معينة. الكذب، فيش إنسان يتحمل إن شخص يكذب عليه، خاصة الكذب هلبة بشكل مفرط. أسرع طريقة إنك أنت تخون الشخص، سواء كانت خيانة بجميع أنواعها. لكن أسوأ شعور تحس به لما تحس إن الشخص هذا قرب منك لمصلحة واستغلك لمصلحة، ومش بالضروري، مش بالضروري تكون المصلحة هذه مادية، يبي منك فلوس، لا، أو يبي منك غرض معين، لا، مرات يكون حتى معنويا، إنك تكون مثلا متاح دائما، تكون دائم سند لي، تكون دائما معه. مرات إنسان هذا يستغلك بالطريقة هذه. شفتوا البساط الأخضر، وتقدم لك كل الامتيازات، بعدين تلقى الشخص هذا قاعد يكذب عليك ويعطي فيك في وعود كاذبة لا صحة لها، وكل مرة يخلف بوعده، كل مرة يتمادى. رفيف الثقة لا تكسر فجأة، هي تموت ببطء في كل مرة نقول فيها لا بأس. هذا كذاب والله. ففي مثل، في مثل يقول: الثقة زي الورقة، لو انت، انا اشبهها لكم بشيء يعني، خاطري نوريها لكم، ما هو جماعة اللي شوفوا فيها

مواقع التواصل الاجتماعي خاطر نوريكم كيف شن معنى المثل هذا. لكن الورقة بعيد عليا بعيد عليا الورقة. تخيلوا ان الثقة هذه زي الورقة كويس، الورقة هذه تاخدوها وتلعبوا يعني نقولوا احنا تضغطوا عليها بيديكم هيك وتحاولوا انكم تعكرشوها هيك توصلوها لمرحلة ما عادش تولي ورقة كويس. هل الورقة هذه حترجع زي ما كانت في البداية ورقة عادية ولا حترجع ورقة ملوثة؟ ايوه تعجنوها في بعض. لا لا لا ما شاء الله ملوثة، حتكون ملوثة حتى شكلها مش حلو. فلما تاخذ الورقة هذه ويشبهها لكم بالثقة وتعكرش الورقة هذه بقوة تشدها بيدك وتعكرشها عمرها ما ترجع زي ما كانت. وهذا الكلام فيه جزء كبير من تنعدس، فهمتوا؟ ففي سؤال جاني توا، هل الثقة إذا انكسرت ترجع؟ هل الثقة لو هل ترجع؟ لأن بنعرف منكم انتم مرة يعني مش حنجاوب. ترجع علاش يعني؟ صح ممكن مستحيل ما ترجعش، ممكن على حسب الشخص. التمس لأخيك عذرا، عذرا بشني؟ لو هو خانك، لو هو كدب عليك، لو هو طعنك، لو هو شوه سمعتك، لو هو هو هو هو هذا كله تعتبر فيه ان هو التمس لأخيك عذرا لأنه هو خانك، التمس لأخيك عذرا لأنه هو شوه سمعتك، التمس لأخيك عذرا لو هو كدب عليك؟ ما هو خلونا منطقيين شوية، انت مش هتنكسر الثقة الا بالاشياء هذه، صحيح عليه ولا؟ توي وافقتني يعني. مستحيل لو كان في ضرر عليك وعلى سمعتك وعلى اسمك، مستحيل مستحيل مستحيل ترجع. وحتى لو رجعت مش هترجع زي ما كانت قبل، فهمتوا؟ بح طبعا هنا في ناس حتنقسم لي قسمين كويس، في ناس حتنقسم الى قسمين. قسم يقولك اللي يكسر الثقة مرة يكسرها ألف مرة، هذه كلام نحن كبشر ديما نقوله، اللي يكسر ثقتك مرة خلاص تعود عليها حيكسرك ألف مرة. هذا الشق الأول أو القسم الأول. القسم الثاني شو بيقول؟ نعم إذا فيه ندم حقيقي وتغيير، يعني أنا نشوف إن الجواب يعتمد على شني؟ يعتمد على حجم الضرر، سبب الكسر، وهل الشخص فعلا تغير ولا لا. ثلاث معايير معينة تنطبق فيها هل الثقة ترجع أو لا. في شق بيقول لك لا لا، اللي كسر الثقة مرة خلاص معاش يكسرها ألف مرة، هذا الشق الأول معناها خلاص أنه انعدمت الثقة. لكن القسم الثاني لا، يقول لك أنا نعتمد على ثلاث معايير. كيف ثلاث معايير؟ حجم الضرر، لو الضرر كان بسيط بالنسبة لي، ضرر بسيط يعني زعل بسيط كويس، والمشكلة كانت بسيطة هنا. السبب الكسر، سبب الكسر مرات خلاف بسيط، خلاف عادي ما بين الأصدقاء أو ما بين العلاقات الأسرية، فهمتوا؟ إن شاء الله وصلتكم الفكرة. وهل الشخص هذا لما يعتذر هل فعلا هو تغير ولا ما تغيرش؟ هل حس بالندم بالشعور الحقيقي بالندم ولا هو قاعد يمثل؟

حسب مكانة الشخص والموقف اللي صاير. إيه والله هي ما يقول مستحيل الثقة ترجع كيف قبل. وماذا عن الثقة بالنفس؟ عليه موضوع فهمتني. فاحنا نحب نشقه في المواضيع ونطلعه برا من الموضوع الأساسي. ثقة بالنفس شيء خاص بك أنت، خاص بك أنت. إنما أنا نتكلم على الثقة وتعاملك مع الناس. به هنا هذا السؤال اللي كان مطروح منكم، هل الثقة إذا انكسرت حترجع يوم من الأيام؟ على حسب مكانة ذلك. إذا كانت مكانة الشخص قوية جدا ممكن مع الأيام ترجع، خلاف بسيط وعادي. ولو كان الشخص هذا فعلا تغير وحس بالندم واعتذر وتأسف ورجع لتاليات عقلة زي ما نقوله احنا بالليبي، رغم اني لسه طالبة. فهذا هو موضوعنا اللي لازم تعرفوه ولازم تفهموه، ان احنا الثقة هذه لما نعطوها لشخص كويس اعرفوا لمن تعطوه، اعرفوا لمن تعطوه، مش مجرد كلام وخلاص، مش مجرد كذا. احنا برنامجنا يتكلم يا اخي الفاضل واختي الفاضلة، برنامجنا يتكلم على اشياء صايرة معانا، مش انا صايرة معي شخصيا. مش بالضروري تكون انا صايرة معي شخصيا، مش بالضروري لما نتكلم على موضوع او نطرح موضوع معناها نتكلم على نفسي او نتكلم على الاشخاص اللي حواليا او نتكلم على حياتي الخاصة. انما انا موجودة باش نحكي على واقع موجود عندك انت وعند غيرك. فمش بالضروري نحكي على نفسي، انا مش موجودة هنا ولا مخولة اني نحكي على قصص حياتي وتجارب حياتي. انا نحكي بالمجمل ونحكي بصفة عامة بشيء في واقعنا عشناه، اللي تحكي فيه أغلبية اللي تابعوا فيك صاير معهم. هذا هو، أنا نحكي بالشيء اللي صاير، باللي قاعدين نشوفه فيه، باللي عايشينه في الواقع. مش بالشرط نكون نتكلم على نفسي، وأبدا مش هنتكلم على نفسي لأن حياتنا الخاصة دائما بعيدة على الناس يعني. فلازم ناخده الموضوع بشكل أعمق من اللي قاعدين يشوفوا فيه. به كيف نقدر نحافظوا على الثقة هذه؟ كيف نقدر نحافظوا على الثقة اللي أعطاها لنا الشخص أو اللي أعطيناها للشخص؟ كيف نقدر؟ في خطوات حلوة، خطوات مهمة. سامحوني في ولنفسي هذا الواقع، هذا الواقع. ايه والله هذا الواقع. للأسف الأغلبية ما عادش عندهم ثقة في بعض في أي موضوع في مجتمعنا. أتفق والله أتفق. حتى لما تطرح لهم موضوع على الثقة معاش معناه أنت قاعدة تحرتي في بحر وقاعدة تحكي في شيء مش موجود. بينما نحن عايشين في كل يوم، شبه كل يوم نتعرضوا للمواقف هذه. به كيف نقدر نحافظ على الثقة وعلى ثقة الشخص اللي اعطاها لنا او اللي اعطيناها للشخص؟ نقول لكم في خطوات مهمة واشياء مهمة واساس مهم باش انك انت تحافظ على الثقة هذه. لازم انك انت تكون شخص واضح وشخص صريح. لازم انك انت تكون شخص واضح وشخص صريح. ما تكون الشخص يلعب على الحبلين، ركزوا في الكلمة، ما تكون الشخص يلعب على الحبلين وما تقدرش تكون قدها. الوعد قبل ما يكون كلمة هو دين بينك وبين الشخص. دين، تعرف شو معناها دين؟ دين. لما تبي تحافظ على ثقة الشخص اعتذر، لأن الاعتذار ما ينقص منك شيء، بالعكس يزيد يرفعك، يزيد يرفعك ويزيد بكل صراحة من الطرفين. باهي الاعتذار لما أنت تغلط وتعتذر للشخص أنت ترفع من قيمة نفسك وقيمة

0: نفسك ما تشوفهاش في الشخص اللي مقابلك، راه بالعكس بتشوفها في قيمة نفسك، في عينك انت، في عينك انت، مش لازم تكون في عين غيرك، فهمتني؟ فالاعتذار لما انت تدير الشيء هذا وتعتذر على شيء انت غلطت فيه على الطرف الاخر، مش مهم الشخص اللي قدامك هل بيقبل الاعتذار او لا، هل بيصدقك او لا، انت درت اللي عليك واعتذرت، نقول اعترفت بغلطك، فانت هنا كبرت في عين نفسك. انت هنا لازم تقيم نفسك، مش تخلي الناس تقيمك او تقيمك الطرف الاخر، انت قيم نفسك. ما تقولش لا والله هنا لا مقدرش نعتذر، او حتى كان اعترض الشخص اللي قدامي مش حيفهمني، او الشخص اللي قدام اموره مش حيفهمك، اموره مش حيستوعبك، اموره مش حيقبل اعتذارك، اموره، بس انت درت اللي عليك واعتذرت وتكلمت وعبرت وشرحت وبررت ودرت كل شيء، كل شيء. لكن انت هنا تكبر في عين نفسك مش في عين الناس، وما تستناش المقابل من الناس، وما تستناش الناس تقعد تصفق لك، لا، اعتذر لنفسك. هذه تربايتك، هذه اخلاقك، هذا الاساس، انك انت لازم ترضي نفسك قبل ما ترضي الاخرين، وتدير الشيء اللي تشوفه انت مناسب، مش الناس تشوفه لك مناسب. وهكذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. ان كلمك من قلب الواقع، الاعتذار عنده من نظرة احتقار ولكن رفعها من الله. اهي انت كلمتك صح، بهي نفس الكلام اللي نقول فيها انا، بس رفعها من الله، الله سبحانه وتعالى حيرفع شأنك لما انت تعتذر بصدق، الله يرفع شأنك، الله يعلي مقدارك، فهمتني؟ الله بيعزك في عين نفسك، في عين نفسك مش في عين الشخص المقابل ليك، عمرها ما كانت هكي. ولو كانت هكي معناها الانسان ما يعتذرش وما يعترفش بغلطه والخطأ اللي وقع فيه، بالعكس لازم انت تكون صادق مع نفسك وصادق مع الاخرين واعتذر، اعتذر، لان الاعتذار ما ينقص منك شيء، يرفع من نفسك، سواء حافظت على الثقة هذه من الشخص اللي اعطاها لك سواء لا، حتى لو كانت الصراحة صعبة، حتى لو كانت الصراحة مرة بالنسبة لنا احنا، حتى لو كانت الصراحة توجع، لكن اعتذر وارفع من قدر نفسك وشأن نفسك. والله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا في النهاية، عارفك انك انت اعتذرت، وعارفك انك انت يعني فحنعطي رقم الهاتف لان حنفتح المكالمات توا على 092-159-59-99، 092-159-99. رجاء من الناس اللي بتتصل بيا، تنبيه وملاحظة مهمة جدا جدا جدا، الناس اللي تكلم فيها بالله لو انتم جنب تليفون جنب راديو نقصوا الصوت. ألو
1: السلام، مبارك إن شاء الله.
0: والله كيف حالك؟ حالك
1: الحمد لله، تحيل عطاك مكالمة وجو خيتي نورس روح.
0: الله فيك
1: تفضل. والنبي سامحيني وخيتي ملاك عليهم، لا حد بس انتوصت مني كلمة ولا شيء.
0: لا لا لا لا خار، اسمعني يا أحمد، بيش احنا
1: أيوة.
0: باش احنا ما نطولوش ونطولوا حتى المستمعين، او في مكالمات تخش بناتنا، فحاول يا احمد شني نعطوا الموضوع حقه بهي بشكل ايوه. لكن بالنسبه لك انت والله يخي ما انا زعلان منك، بالعكس انت وصلت فكره في يوم لحد وخلاص مشي يوم لحد في لحد. تفضل تو موضوع الحلقه اليوم.
1: لا لا انا قلت نتاسف منكم كلكم، بس تنصف مني كلمه بس.
0: لا لا عادي اخي، مرحبتين بك، تفضل. هاي
1: وكلم موضوع الثقه، والله موضوع الثقة هذا صعب صعب صعب، مش أي واحد يعطيه إلا وخيتي ملاك راه.
0: إي والله.
1: في اللي قام زي بحداه وتفضوا في سيلة، ما تعطيه سرك وتفضوا في سيلة، مجرد ما تطلع يشرت على مرة واحدة. قصدي أنا لقيتك شخص كويس، ولا بنت كويسة، ومعناها صديقة وأخت، حكيت لك وفضفضتك

0: دي دويت فلت تطلعي هني أعطيك في فتيخة ما ارتحت لك فرحت اللي أهلي مفروض ما تطلعي شي ونقولك أجل والله وقفيت ملاف من بعد جوتي الله يرحمها والله ما عمري أعطيك فتيخة تابع لنقولها وين ماشي لوين جاية ولا مفتش في شنطتها ولا شي تقول يا أحمد صحيح قلت لي أحسن حاجة قلت لي ثقة إنك عطي فيا ثقة رسمي قلت لي قلت ما حاولت نشوفك تشك فيا ولا شيء قلت لا والله ما عمري شتها يا ماذا وخيتي ماذا تاني أنت وقفت والله ثقة عامية ما نسأل فيها هذه حاجة وربي شاهد لكن أنتو شايف الشخص اللي تفكر فيه لا يبيعك بسرعة ما يخليهاش حتى يوم في قلبه لا أنا يشرتها وقتي
1: اي والله
0: غلط هيك غلط انا ملاك والله قلت لي مضايقه من العمل ومش عارف شيء مش لازم ننشرها هي عطت فيا ثقه من اين طلعت الموضوع اتفنت في مكاني لا نقول لا ريتها ما نقولش قلت تدرى قلت وخيش قتله مش كل حاجه معناتها تقلبوها كما تبوا انتم هذا بيش الثقه الوقت هذه صعب ان الواحد يعطي الذكرى
1: اي والله اي والله صدقت
0: اقسم بالله وخيتي ملك نقول لك الرسمي انا عندي صاحب تولينا 31 سنه والله نحكي في اجابي شخصيه ما عمري سمعته بقايلها لواحد ولا اصغر مني هو مواليد 77 وانا مواليد 73 شوف الفرق وين شيباني شاب بعقل شيباني كبير نحكي له ونفضفض له هو يفضفض لي والله ما فينا واحد بط سر الثاني وما وزع شيء
1: اي والله
0: لكن خشيت شفت ناس ثانيه بعد تجوزت المرؤومه وطلعت وتهورت وشفت بعد ما تجي اللي كانوا كلهم عاطين فيا ثقه هذا عدم الثقة قلت لهم صار انتم الثقة كنتوا عاطينها لما هي حية وهي ماتت على شيء تغيرت اللي صار
1: تمام احمد مفهوم كلامك كلها ان الثقة ما نقدرش نعطاها لاي حد والوقت هذا بدا صعب الموضوع صح؟
0: صعب بيش تحصلي شخص والله اخذك علينا من جايبة امك والله خلو بس صعب انك تحصلي والله
1: الوقت هذا 100 خلاص هنا معناها وصلت الفكره يا احمد والله يعزك
0: معناها مش مقصودين انتم لا الناس اللي تتلاقي انت وياهم وتحاولي انك اللي في قلبك تفرغي وهم يبقوا شيء ثاني
1: صحيح يا احمد الله يعزك يا اخوي بارك الله فيك
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما في ذلك والله لدايلك امس والله اذا بصلات لا شيء سميت رفعت يدي فوق قلت يا ربي فرع الاستاذ يكون اسمه وخيتي ملك
1: الله يعزك
0: الله
1: يعزك يا احمد شكرا وربي يتقبل منك يا احمد شكرا على الدعاء بارك الله فيك بس خليني نعطي ملاحظه يلا يعطيني المكالمه الو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
1: اهلا وسهلا
2: وأخيراً
1: الهدوء أهلاً وسهلاً
2: أهلاً بك ملوكة شن أخبارك؟
1: باي الحمد لله شن أخبارك أنت؟
2: الله يسلمك الله يسلمك ويخليك لي سنين ندور فيك
1: ليك سنين تدوري فيا من هي؟
2: أنا بنت ليبيا
1: سنين الله يا بنت ليبيا انت ما عمرك خشيتي معي مكالمه ولا
2: لاول مره انا مش قلت لك من راديو البلاد
1: ايه
2: نعم
1: ايه با
2: من راديو البلاد معش ندري عليك في مقاله على الحق
1: باه انت تو على وجه السرايا حصلتي الخبر
2: واخي ليا تو 3 أسابيع شدتها في جركم وشدش معي
1: ايوه أنا الحقيقة بنت ليبيا نسمع عليك صراحة كل خير نعرف اسمك يعني متداول
2: كان عندي رقمة الخاص وصلت معاك مرة وبعدين راح مني رقمة الحق للأمانة
1: إيه باهي لكن أنا فرحانة لأنك أنت حاولتي هالثلاث أسابيع هما
2: لين دهشت لعرفت نتابع والله العظيم للأمانة.
1: باي درتها يا بنت
2: إعادة في الليل.
1: درتها يا بنت ليبيا درتها يا بنت ليبيا وجتيني للقناة وخلاص.
2: يا ريت ما عرفت مكانها وين.
1: لا لا ما تريحيش ما تريحيش تلقاها تلقاها.
2: فرحانة فرحانة بيك الحمد للأمانة.
1: الله يعزك بنت ليبيا. تفضلي بنت ليبيا هاي عطيتيني الثقة أول حاجة. توني تهدرز علي عطيتيني الثقة.
2: أكيد.
1: الله يعزك الله يعزك. با الثقة
2: أنا بنسألك
1: سؤال وبش نختصر الكلام. باهي بنت ليبيا هل الثقة في حياتك موجودة ولا مش موجودة؟ بغض النظر من يكون أمك أبوك كذا بغض النظر. هاي
2: مش الكل
1: مش الكل يعني نقوله إحنا شبه موجودة
2: كويس. شبه موجودة إيه
1: كويس
2: لكن تو في وقتنا توا صعب ينتقل حد مش اي حد يبقي فيه.
1: حلو حلو با الشيء هذا تعلمتيه من تجربة ولا هيكي طول؟
2: اكيد الحياة تجارب.
1: خلاص معناها انت من الناس اللي نقوله احنا وصلتي للشيء هذا من تجربة ممكن حتى مش من تجربة واحدة من تجارب
2: تجارب.
1: ايه والله ما شاء الله بنت ليبيا ديما سرعة الإجابة عندها سريعة جدا. بنت ليبيا حابة تقولي شيء بخصوص موضوعنا الحلقة؟
2: والله أول حاجة نبي إن شاء الله ربي يسعدك وربي يحليك وربي يعطيك ما تتمني وإن شاء الله ربي يعطيك لفي خاطرك.
1: اللهم أمين يا رب الحلقة
2: ويسعدك ويهنيك الحق. ونحب نهني بنت بوها عمي ناجي الأستاذ أحمد مرتين يحب لها برحم قربولي هنا فترة عليها وإن شاء الله أنا خير.
1: مني بنت القربولي أستاذة ليلى الغرياني إن شاء الله يا رب تكون بخير. إن شاء الله تكون بخير
2: حتى في القنوات الثانية مش موجودة. إن شاء الله خير
1: إن شاء الله خير. نداء نداء إلى كل المسبح. خليك تحت الهواء خليك تحت الهواء خليك تحت الهواء.
2: بارك الله.
1: خذ منها الرقم تحت الهواء. تمام. لا لا, لا أيوه تمام. جماعة التواصل الاجتماعي كيف حالكم اليوم مع الثقة وين وصلنا؟ احنا تكلمنا على الثقة وفيه ناس منكم قالوا لي ملاك الثقة بالنفس اولا صح؟ في الفقرة هذه بتكلموا على الثقة بالنفس مش بس الثقة في الناس مهمة لازم تكون حتى الثقة تكون موجودة في نفسك. ما يرى تقول ما شاء الله تبارك الرحمن دي ما نخش ونقول فيك قبول رهيب ربي يحفظك الله يقلبي يتريح لما نشوفك. تسلمي الله يعزك الله يبارك فيك. الثقة مش شرط تكون في ناس حلو في ناس مهمة دقيقة بس الثقة مرات تكون بنفسك لأن الشخص اللي فاقد الثقة في نفسه يشك بسرعة يخاف بسرعة ينهار بسرعة. الثقة بالنفس تخليك تعرف قيمتك قبل ما تعرف قيمتك عند الناس. الثقة بالنفس مش مجرد ان انا نقول انا واثقة في نفسي، لا انا واثقة في نفسي من فعلي من تصرفاتي من كلامي من تعاملي مع البشر وتعاملي مع نفسي. لهذا الإنسان اللي فاقد الثقة بالنفس ديما تلقاه إنسان مشكاك نقول إحنا شكاك في يشك في نفسه ويشك في غيره ويشك في التصرفات وهكذا. يخاف بتجارب جديدة في حياته يخاف من المجهول يخاف من أشياء ممكن يبي يديرها في حياته. ينهار بسرعة ينهار بمجرد إنه هو فقد ثقته بالناس أو كذا فينهار يصل لحتى انهيار عصبي ويدخل الى نقول احنا امراض نفسية والى ما ذلك. فالثقة بالنفس مهمة جدا باش تبني ثقتك بالاخرين. لما انت تعرف قيمة نفسك وقيمة كلامك وقيمة تصرفاتك وتعاملك مع نفسك حتعرف كيف تتعامل مع البشر. ولكن لما انت ما تعرفش تعامل مع نفسك وما تعرفش تكون واثق في نفسك حتفقد الثقة مع الأشخاص حتفقد قيمتك مع الأشخاص حتفقد قيمتك بمجرد ما يطلعوا من حياتك. لهذا لازم يصير توازن.